0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

88.9. عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش مع صندوق النظافة تحسين مستوى النظافة بالمديرية. وزير المياه والبيئة يستعرض مستوى تنفيذ برنامج عمل الحكومة للعام 2026. جمعية الحكمة تختتم المركز الصيفي الرابع للأيتام في عدن. حملة الرقابية على محلات الذهب ومصانع المياه والمعامل الغذائية في تعز. تربية تبن تناقش استعدادات المدارس الأهلية للعام الدراسي الجديد. افتتاح مدرسة جديدة في منطقة البديع بمديرية الحصين بدعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة. وأخيرا، وزير الصحة يوجه برفع الجاهزية لمواجهة المخاطر الوبائية وتعزيز الرقابة بالمنافذ. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد الداودي مع المدير التنفيذي لصندوق النظافة بعدن سالمين علوية سبل تحسين مستوى النظافة في المديرية، واستعرض احتياجات قسم النظافة من الآليات والمعدات والعمال. وأعلن صندوق إضافة 10 عمال وتنفيذ حملة نظافة شاملة خلال الأيام المقبلة دعما لجهود السلطة المحلية وتحسين المظهر العام للمديرية. استعرض وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبية مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستوى تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة للعام 2026، وناقش اللقاء نسب الإنجاز والتحديات والمشاريع المتعثرة، مع التأكيد على تحسين المتابعة وتركيز الجهود على الأولويات في قطاع المياه والصرف الصحي والبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. اختتمت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية فرع عدن المركز الصيفي الرابع للأيتام بمشاركة 200 يتيم ويتيمة بحفل تكريمي وبرنامج ترفيهي في حديقة فان سيتي. وتضمن المركز أنشطة تربوية وتعليمية وثقافية وترفيهية، وشهد تكريم الطلاب المبرزين والمعلمين، وسط إشادة بدور الجمعية في رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. نفذت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حملة رقابية في تعز شملت محلات بيع وشراء الذهب ومصانع المياه والمعامل الغذائية، وتحققت الفرق من معايير الموازين والتراخيص والالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استمرار الرقابة وفق الخطة السنوية لحماية المستهلك. ناقشت إدارة التربية والتعليم مديرية تبن في لحج مع إدارات المدارس الأهلية استعدادات العام الدراسي 2026-2027 وجاهزية المدارس والكوادر التعليمية والإدارية، وشدد الاجتماع على الالتزام باللوائح والأنظمة وتحسين جودة التعليم وتعزيز التنسيق بين الإدارة والمدارس، بما يضمن انطلاق منظمة للعام الدراسي الجديد ويرتقي بمستوى التعليم الأهلي في المديرية. افتتح مدير عام الحصين بمحافظة الضالع صلاح الحريرية مدرسة جديدة في منطقة البديع بدعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة، وتهدف المدرسة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة والحد من الاكتظاظ، فيما أكد المسؤول أهمية متابعة احتياجاتها وضمان استمرار العملية التعليمية، متمنين دعم المنظمة للقطاع التعليمي وخدمة أبناء المنطقة. وأخيرا، ترأس وزير الصحة قاسم بحيبح اجتماع لجنة الحدث الصحية في عدن لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي والاستعدادات لمواجهة الأمراض والطوارئ. وناقش الاجتماع الحصبة والكوليرا والملاريا والأمراض المنقولة بالنواقل، مع التأكيد على تعزيز الرقابة بالمنافذ وتشغيل الكاميرات الحرارية ورفع جاهزية المختبرات ووسائل التشخيص والاستجابة للمخاطر الصحية المحتملة.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
10: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
11: فندق بريرة عدن
10: السياحي.
11: فندق بريرة عدن السياحي.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
11: الرفاهية والمرح يلتقيان.
8: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
11: طيرمانات مجهزة.
8: غرف خاصة للعرسان.
11: خدمة غرف على مدار الساعة.
8: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
11: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
8: وموقف خاص للسيارات.
11: حراسة أمنية 24 ساعة.
8: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
11: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
8: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
11: 02-392-4481. موبايل
8: 77-11-76-90 أو
11: 78-11-47-214.
8: فندق بريرة عدن
10: السياحي.
8: رفاهية تلامس أحلامك.
12: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: اثنا عشر عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: في مناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
5: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
5: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون.
5: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
5: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
5: عيادة القلب والأوعية الدموية.
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا. خصم 20% على
5: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
5: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
5: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
5: 77-077-0532.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. صباحكم جميل مستمعينا الكرام أينما كنتم مستمعينا عبر الأثير.

صباح جميل نطل فيه عليكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح. صباح الخير لكل مستمعينا في كل مكان. صباح جميل لكم كذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي صباح الورد.

تحية طيبة لكل شخص صحى اليوم وأكيد عنده الكثير الكثير من الأعمال. لكل حد الآن بيستمع لنا فوق الباصات، لكل ربة منزل بتسمع لنا أكيد في هذا الصباح، وأكيد عندها اليوم الكثير والكثير من المسؤوليات. تحية لكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا الصباح، وكما عودناكم في هذا الصباح سنكون معكم أكيد مستمعينا الكرام لنطلعكم أكيد على أهم الأخبار، وكذلك نناقش معكم موضوع أكيد من المواضيع الهامة التي تلامس حياتنا بشكل عام وتلامس واقعنا.

أكيد لكل مستمعينا، مستمعينا في كل مكان، لكل مستمع بيشارك معنا ولكل مستمع كذلك ما بيقدرش إنه يشارك معنا، ولكن إحنا دائما بنوجه لكم تحية أينما كنتم في كل مكان، إن كنتم في المدن في القرى في كل مكان تستمعوا لنا من أثير إذاعة عدنية FM في هذا الصباح. نقول لكم صباح جميل أكيد يشبه قلوبكم الجميلة.

ونبدأ أولى فقرات برنامجنا الصباحي مستمعينا الكرام، نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

حالة الطقس. حالة الطقس. إذن مستمعينا الكرام نبدأ صباحنا الجميل هذا معكم بالتعرف على أحوال الطقس. طبعا ما زالت الأجواء في داخل مدينة عدن مليئة بالأتربة وكذلك بالرياح، نسأل الله السلامة. أما في المرتفعات الجبلية مستمعينا الكرام فالطقس فيها المتوقع صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح شديدة وتتساقط فيها حبات البرد على محافظات مثل البيضاء والضالع ولحج وتعز وكذلك إب وثمار. أما في المناطق الساحلية فالطقس المتوقع فيها مستمعينا الكرام طقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية. أما الرياح في المناطق الساحلية فهي نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن. في المناطق الصحراوية فالطقس فيها مستمعينا صحو إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وتنشط الرياح أحيانا لتثير الأتربة والرمال.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المحافظات اليمنية هي على النحو التالي: في مدينة عدن درجة الحرارة العظمى 38 بينما الصغرى 30 وحالة الطقس فيها غائم جزئياً. أما في مدينة المكلا فدرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً. وفي محافظة تعز درجة الحرارة العظمى 31 بينما الصغرى 20 والطقس فيها غائم جزئياً.

وفي الحوطة لاحظ درجة الحرارة العظمى 39 ودرجة الحرارة الصغرى 28 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئياً.

أما في سيئون فدرجة الحرارة العظمى 43 بينما الصغرى 27 والطقس فيها صح إلى غائم جزئياً. وننتقل الآن لمعرفة حالة البحر وارتفاع الموج. ففي السواحل الجنوبية وخليج عدن وكذلك السواحل الشرقية فحالة البحر فيه مستمعينا الكرام معتدل إلى مضطرب. أما في السواحل الغربية وباب المندب فحالة البحر وارتفاع الموج فيها معتدلة. وفي محافظة أرخبيل سقطرى فحالة البحر مضطرب إلى عالي الموج. وأخيرا وليس آخرا مستمعينا الكرام يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول والتواجد في ممراتها أو حتى المجازفة بعبورها سيرا على الأقدام أو المركبات أثناء وبعد هطول الأمطار. إضافة إلى ذلك يحذر المركز من مخاطر العواصف الرعدية وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والأبراج العالية وكذلك عدم استخدام الهاتف المحمول وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية أثناء العواصف الرعدية. أما في المناطق الصحراوية فيحذر مركز الأرصاد من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لا سيما في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية. أما في المناطق الساحلية والسهول الساحلية فيحذر مركز الأرصاد من الطقس الحار الشديد الحرارة وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. إذن مستمعينا الكرام كان هذا هو الطقس المتوقع لهذا اليوم وإن شاء الله نتمنى أكيد يوم جميل لكم مستمعينا الكرام والطقس كذلك أجمل خصوصا في هذا الوقت في ارتفاع لدرجة الحرارة وكمان في الكثير من الرياح والأتربة. وزي ما نوهنا سابقا إنه اللي بيعاني من مشاكل في الصدر أو حتى في الجيوب الأنفية يحاول إنه يرتدي الكمامة أثناء خروجه حتى لا تتضاعف الكثير من المشاكل مع هذه الأجواء.

مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم مجددا، ونجدد الترحيب بكل من انضم إلينا أكيد في هذه الساعة الصباحية من إذاعة عدنية FM. ننتقل وإياكم إلى معرفة أسعار العملات مقابل العملة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ونشوف هل ما زالت مستقرة أو إنها ارتفعت في فقرة أسعار العملات.

أسعار العملات. إذن مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية اف ام ومستمعين برنامجكم الصباحي صباح الورد، سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، وما زال طبعا محافظ على استقرار، يعني لا في طلوع ولا في نزول في أسعار الصرف مستمعينا الكرام. وكالعادة وإحنا بنحب إن إحنا نذكركم ونخليكم

مقابل الريال اليمني 1573 ريال يمني للبيع. وسجل الريال السعودي 410 ريال يمني للشراء. بينما 413 ريال يمني للبيع.

مستمعينا الكرام، كانت هذه هي أسعار العملات، وهذه كانت أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وأكيد إحنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح، وحنناقش موضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، وحنشيد كمان اليوم في حلقتنا الصباحية بالجهود المبذولة التي تقوم فيها حملات النظافة في عدد من المديريات في مدينة عدن. وإحنا اليوم حنناقش الموضوع الخاص بالنظافة للمدينة. إحنا بنشهد أكيد مستمعينا الكرام حملات نظافة متعددة، وبنسمع الكثير من الأخبار كل يوم عن حملات النظافة، وبنشهد بجهود أكيد عمال النظافة وكذلك العمال اللي بيقوموا برفع المخلفات الموجودة في مدينة عدن، ونقدر نقول إنه عدن بتستعيد جمالها. ولكن مستمعينا الكرام، سؤالنا المطروح لهذا اليوم، بعد كل حملة نظافة أكيد إحنا بنشوف الشوارع أجمل وأنظف، ولكن بعد فترة ممكن ترجع المخلفات وترجع تنتشر المخلفات في الشوارع. فإحنا اليوم بنطرح الموضوع إنه وين تكمن المشكلة، وهل يعني المشكلة بتكمن إنه إحنا أنفسنا أو الأشخاص أنفسهم يحتاجوا إلى إنه يعني يكون في تعامل أكثر جدية مع نظافة هذه المدينة. يعني في بعض الأحيان الكثير من الأفراد في المجتمع بيعتمدوا فقط على عمال النظافة. عمال النظافة هم بيقوموا بيبذلوا جهود جبارة، ودائما إحنا بنشيد بهذه الجهود، لكن في المقابل أين هي مسؤوليتنا إحنا كأفراد في الحفاظ على جمال المدينة؟ هل الحملات وحدها قادرة الحفاظ على نظافة مدينتنا، أم إنه نحتاج نحن كأفراد في هذا المجتمع إنه نغير الطريقة التي نتعامل معها مع المدينة من الأساس؟

0: مستمعين الكرام في هذا الصباح احنا حنفتح مساحة خاصة للنقاش معكم. برأيكم ايش الطريقة اللي احنا نقدر من خلالها ان احنا نتعاون مع صندوق النظافة ونتعامل مع عمال النظافة في الحفاظ على نظافة المدينة؟ اكيد في الكثير من التصرفات التي قد يقوم بها بعض الافراد، هذه التصرفات بتشوه المدينة وحنتطرق لها في خلال هذه الحلقة مستمعينا الكرام. في بعض الأحيان الكثير من أفراد المجتمع يكون غير مسؤول عن نظافة المدينة، وفعلا هو بيكون المتسبب الرئيسي بانتشار المخلفات في المدينة. خلونا نستقبل أول اتصال معنا لهذا اليوم ونتعرف على رأيه في هذا الموضوع. نقول صباح الخير.
1: أستاذ مشواضع، ألو.
0: صباح الورد.
2: صباح الورد.
1: يا مساء الخيرات. يا صباح الخيرات.
0: صباح الورد. عادي تحصل تحصل تحصل إن إحنا في الصباح.
1: أنا متعود على مساء الخيرات.
0: صباح الورد، كيف حالك؟
1: يا مساء يا صباح الخيرات يا مساء الهلين ومرحبتين.
0: الله يسعدك.
1: من زي
0: تفضل صديقي الرحمة، أنت شكلك على المساء.
2: على المساء.
0: مش مشكلة. مساء مساء زي ما تحب.
1: زي ما تحب. تايل تهرجان تايل مشتركين على إبنا. يبعدكم صار مصاري.
0: الله يسعدك. تفضل صديقنا أحمد.

0: خلاص نسكت معي ايش خلقنا انا.
1: تفضل نسمعك.
0: شوفي يا ست الكل، بالنسبه للنظافه ما حد يعرف، كل واحد يقول رايه لو سمحتوا.
1: تفضل. اكيد
2: تفضل. اكيد
0: نحن مزنبلين، نحن كمواطنين مزنبلين للاخر بصراحه، زنبلين في النظافة بشكل كبير جدا. نحن واكلين على النظافة 100,000 نفر، تخيلي مثلا لو قلنا بالنسب 100,000 نفر والمنظفين 10، صعب. هم يحطوا لنا رامي القمامة في مكان معين، المفروض نحن نلتزم ونرمي داخلها.
1: صحيح.
0: لكن تعالي شوفي في أماكن البزمي فارق والكدافة بالأرض.
1: صحيح.
0: صعب. ونصيح أصحاب النظافة يجوا حملات، حملات لأنه اللي موجود في الأرض صعب بإيش يشلوه، أمشي اللي يجيبوا له حرارة بابر كبير، صعب.
1: إحنا متسببين يعني كأفراد في المجتمع بهذه المخلفات وبشكل كبير جدا. شكرا لك صديقنا أحمد على مشاركتك. وفعلا يعني إذا جينا شفنا مستمعينا الكرام إنه بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الأفراد هي التصرفات هذه التي بتسبب هذه المخلفات، ومهما بذلوا عمال النظافة من جهود في تنظيف المدينة إلا إنه فعلا مش بس بنعدي أسبوع، لا إحنا اليوم الثاني بنشوف إنه المخلفات بدأت في الانتشار. فإحنا فعلا محتاجين إلى طريقة مستمعينا الكرام نغيرها في تعاملنا مع المدينة. نحتاج إلى تعاون ونحتاج إلى بذل كمان جهود إحنا في الحفاظ على هذه المدينة. إحنا أكيد مستمعينا الكرام مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وحنتكلم عن الكثير من التصرفات الخاطئة اللي بيقوم فيها الكثير من الأفراد، وحنتكلم عن أهمية إن إحنا يكون لنا دور، كل شخص لازم يكون له دور في الحي في المكان اللي هو متواجد فيه للحفاظ على نظافة المدينة. يعني تعاون مع كذلك الجهات التي بتبذل جهود للحفاظ على المدينة. حنطلع مستمعينا الكرام على فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم من صباح الورد. ابقوا معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-4481. موبايل
4: 771-16-90 أو
5: 781-417-214.
4: فندق بريرة عدن
8: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
6: تلامس أحلامك.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM عبر ترددنا 89.1، متابعينا كذلك على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. ما زلنا مستمرين معكم في حديثنا لهذا اليوم عن حملات النظافة واستعادة عدن جمالها ورونقها ووجهها الجميل. خلال الأشهر الماضية مستمعينا الكرام، شهدت مدينة عدن حملات نظافة مستمرة في عدد من المديريات، والأرقام فعلا والجهود أعطت صورة واضحة عن حجم الجهد المطلوب. هذه الحملات الميدانية كانت في مديريات مختلفة، في التواهي وكذلك في المنصورة وفي الشيخ عثمان، واستمرت الأعمال هذه أو الحملات وكانت جهودها جدا كبيرة في رفع المخلفات والأتربة وتنظيف الشوارع والأحياء وكذلك المناطق الساحلية. وبنشوف أنه فعلا كان في جهد مبذول على الأرض، وبيشكروا أكيد كل من كان له دور في هذه الجهود. ولكن مستمعينا الكرام، وجود مثل هذه الحملات لا يعني أن المشكلة انتهت، وممكن أنه مع وجود هذه الحملات إلا أنه قد تكون أو تظهر مسؤولية من نوع آخر. مستمعينا الكرام، وهنا إحنا بنطرح السؤال أنه هل فقط لازم نعتمد على حملات النظافة هذه، أو أنه لازم تكون في طريقة إحنا لازم نتعامل فيها مع المدينة لنستعيد جمالها ولنحافظ على نظافتها؟ نستقبل اتصال ونقول ألو، مرحبا. ألو،

ألو مرحبا. ألو ألو مساء الخير، صباح الخير. ألو مرحبا.

0: إذا المستمعين الكرام، هذا هو السؤال اللي إحنا بنطرحه، إنه أكيد إحنا لازم نتعامل مع هذا الموضوع بجدية أكبر ويكون عندنا مسؤولية كبيرة تجاه نظافة المدينة. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: صباحكم خير إن شاء
0: صباح
1: الله.
0: صباح الورد.
1: الله حييكم، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، كيف حالك أستاذ أحمد؟ صح؟
1: الله أستاذ هاني الله يحفظك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: الله حييكم.
0: أستاذ هاني من وين تكلمنا؟
1: من حضرموت.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ هاني.
1: الله حييكم.
0: اتفضل أستاذ هاني، إحنا بنسأل هل فقط لازم نعتمد على حملات النظافة أو إنه في جهود لازم يقوم فيها أفراد المجتمع نفسه للحفاظ على المدن بشكل عام، مدينة عدن أو حتى في مدينة حضرموت أو المحافظات بشكل عام؟
1: بالنسبة أول للنظافة، أول يشكرون الجهود اللي يقومون بها مهندسين النظافة في أي محافظة لإعطاء صورة أفضل وجمال للمنطقة، وهذا إنما يدل على المنطقة بأكملها. هناك لابد من توعية المجتمع نفسه، بأن يرموا المخلفات في الأماكن المخصصة. نحس أن بعض المواطنين للأسف يرمون القمايم في الأماكن الغير مناسبة أو الأماكن الغير مخصصة بالنسبة للقمايم، وهذا لابد أن التكاتف في المجتمع، لابد أن يكون التكاتف في المجتمع، ما هو كله نحمله يعني موظفي النظافة. فنحن نرى في بعض المناطق يقدمون أفضل صورة،
0: صحيح،
1: والمجتمع يقوم بمساعدتهم ويقوم بتأمينهم ويقوم بتحفيزهم ودعمهم وكل ما يلزم، عشان إيش؟ يعطون لنا أجواء رومانسية وأجواء جميلة، ويأتي الضيف إلى المنطقة ويجد كل ما يلزم، وهذا كل ما يدل إنما يدل على المجتمع، أن هذا المجتمع متحضر ونظيف، والنظافة بدأ من الإيمان.
0: أكيد
1: صحيح. فيجب على المجتمع التكاتف، وأن هناك نعم قد يحصل في بعض المناطق أنه في يأتي، وهذا من ضمن الأخطاء أن بعض الآباء والأمهات تعطي القمامة الأطفال،
0: صحيح،
1: فهذا ضمن الأخطاء.
0: أكيد
1: الأطفال ما يرمونها في المكان المخصص، وإنما يأتونها ويأخذونها في أي مكان، يرميها في شارع ويرجع،
0: صحيح،
1: يرميها في أي مكان غير المكان المخصص لها. نرجو من هناك أن في توعية تكون من المجتمع نفسه من داخل البيت، من الأب والأم،
0: أكيد،
1: قبل أن يخرج إلى خارج البيت. فإذا كان البيت نظيف والشارع نظيف، فإن شاء الله يكون المجتمع كله نظيف.
0: أكيد أكيد، بتنعكس صورة إيجابية عن المكان اللي إحنا فيه، عن المدينة بشكل عام. النظافة هي تعتبر مسؤولية للجميع أستاذ هاني، مش مسؤولية عامل النظافة ولا مسؤولية صندوق النظافة ولا مسؤولية مثلا جهة لوحدها، هذه مسؤولية جماعية لازم إحنا كلنا نقوم فيها.
1: النظافة هي بالعام الكل يكون مشارك فيها، ما لازم انه مهندسو النظافة،
0: صحيح،
1: او العاملون، او الكل يشارك في الموضوع، وكل مشارك بالنهاية. فلابد ان التكاتف المجتمع والتوعية والثقافة اللي تؤدي الى نظافة المجتمع.
0: أكيد.
1: اذا كانت المجتمع مثقف وواعي ويؤدي كثير من الواجبات في بيته، فهو يخرجها إلى الخارج يعطي منظر جمالي أكثر.
0: أكيد أكيد أستاذ هاني.
1: فنحن نرى أن للأسف في هناك معوقات من ضمن الأطفال، من ضمن إذا جاءوا مثلا بعض للأسف في بعض المناطق لما جاءتون إلى الساحل أو إلى أماكن كذا،
0: صحيح، صحيح، يعني احنا بنتكلم عن تصرفات خاطئه بتتسبب
1: في هناك تصرفات خاطئه من بعض المواطنين. صحيح. لما ياتون من مناطق ريفيه او مناطق غير مهوله يعني بالتوعيه، يعني ما نقول غير مهوله،
0: في بعض الاحيان استاذ هاني اصحاب المنطقه نفسها اصحاب المدينه نفسها ما بيتعاملوش مع الموضوع بجديه اكثر، بنشوف بعض التصرفات بتصدر من اشخاص متعلمين، وهذا هو الذي يعني بيزيد حجم المشكله، انه اشخاص بنشوفهم بيقوموا بتصرفات خاطئه تجاه المدينه، ان كان من رمي المخلفات او حتى من القيام بالكثير من التصرفات الخاطئه تجاه
1: لا لابد لابد لابد هناك اختنا كريمه انه ياتي توعيه كيف نرمي القمامه.
0: اكيد اكيد.
1: كيف يعني هذا هناك مثلا في اكياس خاطئه يتم اغلاقها.
0: صحيح
1: صحيح، ووضعها في الأماكن الصحيحة حتى يأتي مهندس النظافة يأخذوها. نحن عندنا نظام هنا في حضرموت وأعطوا المنطقة
0: جميل،
1: يعني جمالها صاحب حقيقة، ومن ضمن الأشياء أنه نفس نحن نقول نفس المنطقة يعني نفس المدينة أنهم هم يقومون بالأعمال.
0: جميل.
1: يعني مو واحد من برا أو شركة تأتي.
0: جميل.
1: هم أهل المنطقة هم اللي يقومون بالأعمال عشان يعطون المنطقة حقهم صورة أفضل. يعني إذا ما كانت المنطقة أنت تعطي المنطقة أو القرية أو الحافة أو صورة أفضل، فأنت مشارك في يعني مشارك في الغير يعني في الأشياء الغير نظامية.
0: صحيح.
1: فانا اذا لما انت تكون في بيتك تاتي ببعض الاغراض وتوديها الى المكان المخصص ينظر اليك المجتمع انك عندك ثقافه.
0: اكيد.
1: لكن اذا جيت ورميتها على الارض انت رميت، هذا ممكن يوم ثاني يرمي زيك.
0: صحيح. استاذ هاني انا بشكرك على مشاركتك الاكثر من رائعه، وفعلا يعني انت تحدثت على نقاط مهمه، اضافه لذلك انك تحدثت انه اذا كل واحد حافظ على نظافه حيه وكل واحد اشتغل على المكان اللي موجود فيه، اعتقد انه حتكون المدينه جميله ومش حنشوف مخلفات في الشارع.
1: وأنا بشكركم على هذا السؤال يعني المميز، ونشكركم على هذا البرنامج اللي يعطي آراء صحيحة وهو يعطي إيجابيات أكثر من السلبيات. نشكركم على هذا، ونشكر مهندسي النظافة.
0: أكيد.
1: في أي مكان بواجبهم. أكيد. فهم يعني لابد من تحفيزهم تقديرهم ودعمهم وأعطاهم كل ما يلزم حتى يعطونا احنا منظر جمالي لنا وللمحافظة كاملة وللمنطقة.
0: أكيد.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك أستاذ هاني، شكرا لمشاركتك.
1: الله حفظك.
0: في أمان الله. مستمعينا الكرام، يعني إذا إحنا أو إذا الحملات هذه كانت تتم يعني تتم بشكل يومي أو يقوم فيها الجهات المختصة وعمال النظافة بشكل يومي، ولم تتغير طريقة التعامل مع المدينة، فأكيد إن إحنا بنشوف إنه ما فيش أي جدوى، لأنه إحنا اللي بنقوم بعمل هذه المخلفات. فإلى جانب موجود الحملات هذه لازم يكون في طريقة للتعامل من خلال أفراد المجتمع بشكل عام. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صباح الورد.
2: كيف حالك يا ست الكل؟
0: الحمد لله.
2: تحياتي لك يا حبيبي.
0: حبيبي أنت، تحياتنا لك.
2: الله.
0: علياء. ايوه علياء.
3: ايوه
2: علياء حبيبه قلبي.
0: الله يسعدك
2: ام احمد.
0: الله يحفظك. اكيد عارفاك يا ام احمد، كيف حالك؟
2: يحفظك الله. انت
0: امين.
2: انت المخرجه؟
0: انا المخرجه.
2: يحفظك الله.
0: امين يا رب. الله يسعدك.
2: تدري يا علي على النظافه،
0: نتكلم عن نظافه المدينه ومنظيفه نظافه عدن وجمال عدن، كيف نستعيد جمالها ورونقها القديم السابق؟
2: يا امي تهدري، ونحن برامج والبوابير كل يوم بالحوافي، الناس اول توعيه الناس أول شيء نظافة لدين ينظفوا خاف الله تعالى.
0: أنت بتشوفين أن الناس هم متسببين بهذا المخلفات؟
2: لا الناس الناس أما بابور النظافة كل يوم باليوم ثلاث مرات حرام يهول لما يدور.
0: ولكن المشكلة
2: وفي بمصطف يسأل بابور جنبي وتم يسأل فوقهم وأقس الدين يتعفر طول الحوافي وقام هم السبب.
0: أم أحمد
2: ألو.
0: أيوة إحنا معاك نسمعك.
2: قل لكم السبب ولا لا؟
0: أكيد أكيد. إذا كانت
2: ولا إيش بتسوي بروش الكيسة جنب الباب يجي لهم البابور.
0: صحيح
2: ها؟
0: صحيح صحيح.
2: بعدين يا بنتي يودوا طرحوا بالدينامو والأس والكلاب ويلا معطوا معطوا الدنيا أمراض الدنيا على صحة أولا على صحة البيئة يتفاقدوا يعني المكان.
0: صحيح.
2: كل واحد يعني أتمنى من الله أنه يعمل لما تصع ظهره ويحس يحس بتعب مال النظافة.
0: أكيد أكيد المسؤولية هذه مسؤولية
2: حرام.
0: كبيرة لازم إحنا نكون قد هذه المسؤولية. وزي ما قلتي في بعض الأحيان المتسبب الرئيسي للمخلفات هذه هو يكون الإنسان نفسه فرد من أفراد المجتمع.
2: ولا يأكل بورة على الكدافة ويشيل له ويقدل بالرفضة.
0: صحيح.
2: نعم.
0: هذه من التصرفات الخاطئة اللي إحنا دائما بنشوفها بشكل مستمر. بنشوفها بشكل مستمر جدا أم أحمد. نتمنى إنه تتغير هذه التصرفات.
2: عمال وظف بالله إنهم الظهر الخمس ومع المغرب طيط طيط جلس ساعة بالركان.
0: أكيد تحية لعمال
2: إيش بيسوي بهم؟
0: صحيح.
2: ها؟
0: تصرفات بسيطة إحنا لازم نقوم فيها من دون أي شيء. يعني أنا أكلت
2: كودهم السبب.
0: صحيح.
2: في تعليم أول وجديد البشر.
0: إحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نقدم رسائل توعوية. أم أحمد
2: سلام أنتوا تعبتوا أنتوا توعوا إحنا بكل صغيرة كبيرة الجاهل في خلق ومشيتي أسبوع أنه بيسمع كلامهم الحمار الحمار خذوا وديه بالمكان ده يوديك النفسه.
0: صحيح.
2: مع هذا البشر اختي حرام.
0: يمكن يا أم أحمد محتاجين إلى غرامات وعقوبات علشان يحسوا بهذا الشيء.
2: يقولوا لك القدر حرام يا أختي شمتوا بالبلاد.
0: صحيح.
2: الدنيا لا رقيب حرام فنتحاسب يوم القيامة بيتحاسب الناس.
0: أكيد أم أحمد أنا بشكرك على مشاركتك.
2: يلا مع السلامة.
0: شكرا لك عزيزتي أم أحمد. شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام يعني الخالة أم أحمد تحدثت عن واقع أصلا هي بتشوفه بشكل مستمر. يعني فعلا بعض التصرفات اللي بنشوفها من كثير من الأشخاص هي فعلا تصرفات جدا سيئة. يعني بيكون المكان نظيف تلاقي زي ما قالت مثلا أكل شيء أو معه حاجة يرميها بكل بساطة في الشارع. كثير من التصرفات وخصوصا كمان للأشخاص المخزنين اللي بيخزنوا في السيارة تلاقي مخزن في السيارة محافظ على نظافة سيارته وأوراق القات منتشرة في كل مكان جنبه. تصرفات جدا جدا جدا مستمعينا الكرام خاطئة. هذه التصرفات بتعكس أشياء عن المدينة. حتى الأشخاص متناولين التنبل البسق في الشارع طبعا هذا بيعطي منظر مشوه للمدينة. فدائما احنا بنقول مسؤولية نظافة المدينة مسؤولية نظافة الحي اللي احنا فيه ما هيش مسؤولية لعمال النظافة فقط. بالأول والأخير هي مسؤوليتنا احنا. عامل النظافة بيقوم بدوره بيقوم بعمله ولكن إذا استمرينا احنا على نفس التصرفات ما بيكونش في فائدة انتشار المخلفات في الشوارع وفي الأحياء في المدن.

إذن مستمعينا الكرام، إلى جانب الحملات هذه اللي بتتم وبشكل مستمر، إحنا نحتاج إلى سلوك والتزام. إحنا كأفراد نحتاج إن إحنا نغير سلوكنا في تعاملنا مع هذه المدينة، وهي أشياء بسيطة أعتقد أنها ما بتحتاج مننا الكثير من الجهد. زي ما تكلم الأستاذ هاني أنه في أحياء في محافظة حضرموت، هم نفسهم أصحاب الأحياء بيقوموا بنظافة الحي، هم نفسهم الأشخاص بيعملوا على تنظيم ورفع المخلفات في هذا الحي. فلو طبقنا مثل هذه الطريقة في كل أحياء المدن، أعتقد أنه بتكون المخلفات مش بذاك الانتشار في المدينة. في بعض الأحيان أسباب انتشار المخلفات تكون من أصحاب المحلات نفسها، أصحاب محلات الملابس، أصحاب المطاعم، الناس نفسهم هم كمان المتسببين. ليش؟ لأنه ما فيش سلوك، ما فيش التزام تجاه نظافة هذه المدينة. وزي ما تحدثت أم أحمد، إحنا دائما بنقدم رسائل توعوية، دائما إحنا بنقول حافظوا على نظافة المكان اللي أنتم فيه، حافظوا على المكان اللي أنتم متواجدين فيه.

0: فزي ما قلنا إلى جانب حملات النظافة اللي تقام بشكل مستمر، احنا بحاجة إلى سلوك والتزام. خلونا نستقبل اتصال أخير ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك عبد الله.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله، صباح الخير.
1: صباح النور. عبد الله اليوم على النظافة.
0: أيوة عبد الله، احنا معنا دقيقتين فقط، تحاول انك تختصر فيهم رأيك علشان نختم.
1: شوف، هذا النظافة يعني شيء مهم في حياتنا، والنظافة يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني ضروري من النظافة وضروري من نظافة الأحياء والمدن والقرى وكل شيء. لكن أشوف أن اليمن يعني كثير كثير كثير فيها القمامة وفيها القراطيس، وهذا يعني ما في اهتمام كبير من البلدية ومن كذا، ضروري يهتموا بهذا الأمر. وال يعني اليمن مرة يعني متهور في النظافة، مش
0: المسؤولية هنا تقع على الجهات المختصة في النظافة، أو كمان تقع على الأفراد نفسهم اللي متسببين في هذه المخالفات؟
1: مثلاً إذا في برامج القمامة بهذا، أشوف إنه كثير من الأفراد يلتزموا بهذا الشيء، يلتزموا. لكن إذا كان في برامج القمامة وفي ساحات محددة للقمامة. شكرا لكم.
0: شكرا لك عبد الله، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، كويس إنه عبد الله حكى إنه في أشخاص، وفعلاً إحنا بنقول إحنا ما بننكرش إنه في أشخاص فعلاً بيحافظوا على النظافة، بيحاول بقدر المستطاع إنهم يرموا المخلفات في مكانها المناسب، وإحنا حابين إن هذا السلوك يكون سلوك مجتمعي في المجتمع كامل، إنه ما يكونش مثلاً سلوك لمجموعة من الأفراد ومجموعة من الأفراد ما يكونش عندهم هذا السلوك. إذا مستمعينا الكرام، نحاول بقدر المستطاع أن احنا نعمل جاهدين، كلنا تتكاثف جهودنا، جهات مختصة، صندوق نظافة، عمال نظافة، أفراد وأصحاب محلات في المحافظة على نظافة المدينة مستمعينا الكرام، لأنه
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناب فوق أجهزة إلكترونية كثيرة.

0: كثيرة.
1: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن
5: الآن
0: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
3: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة: خصم 50% على عملية مختارة تشمل
2: جراحة العظام والمفاصل،
3: الجراحة العامة والمناظير،
2: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
3: جراحة العيون.
2: خصم 50% على المعاينة في
3: عيادة أمراض الباطنية،
2: عيادة النساء والولادة،
3: عيادة الأطفال والرضع،
2: عيادة القلب والأوعية الدموية.
3: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
2: الفحوصات المخبرية،
3: جهاز إيكو القلب،
2: الأشعة السينية،
3: جهاز سونار النساء والولادة.
2: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
3: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
2: 77-077-0532.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: لقيتها، لقيت اللي هيخلي اياد يقتنع بسبب وجودي هنا.
2: ايه قولي؟
1: هتقولي اني جاي اعطف عليكي وعلى عيلتك الشحاتين، واني جايبالك هدوم القديمه.
2: جزمه قديمه؟
1: وجزمه قديمه يا ستي مع الهدوم القديمه؟ يعني الجزمه دي هي اللي هتفرق معاكي؟
2: انا قصدي جزمه قديمه هديكي بيها لو ما بطلتيش الافكار المهببه دي.
1: ليه مهببه ليه؟
2: اياد مش هيصدق يا فلحه، هيقولك ليه ما اديتهاش الحاجات دي في الشركه او حتى في العربيه.
1: عندك حق، خلاص بلاش نقول له ان ليا خاله ساكنه هنا وكنت جاي اعدي عليها.
2: يعني مليونيره ورئيسه مجلس اداره شركه مقاولات.

0: قالتها يعني سوري عايشه في حته لا مؤاخذه زباله زي دي.
1: ما تحسني بلفظك الله، بس بصراحه برضو عندك حق.
2: بلاش نقول ان عربيتي الانتيكه اتخبطت وجايبينها لعم وز السمكري هنا يرمها لي.
0: عربيه انتيك بتسعه مليون جنيه لما تتخبط نجيبها لعم وزه؟ بذمتك ده كلام يتصدق؟
1: لا انا خلاص بقى غلب حماري، اتصرفي انت يا ستي.
2: مين؟
0: ماما يا ستي بتطمن على سكار.
1: قولي لها يا ستي سيزفت مرزوع في العربية وكويس زي القرد، هو ده يعني يحصل له ايه؟ وخليها بقى تسيبنا في اللي احنا فيه.
2: حسنة حل المشكلة اللي احنا فيها دي جوه العربية.
1: سلام، طب ما انا قلتلك حل العربية ده، قلتلي انتيك وتسعة مليون واتريقتي على عم وزة حبيبي.
0: يا بنتي بقولك الحل جوه العربية جوه.
1: لا انا مش فاهمة حاجة.
3: عارفة اشوفه جوايا حاجات كتير جدا نفسي اقولها لك، بس بصراحه بقى اول ما ببص في عينيكي بلاقي الكلام واقف في زوري.
4: انا كمان الكلام بيقف في زوري.
3: ايه ده والله؟ بيقف في زورك لما تبص في عينيا؟
4: لا بيقف في زوري لما ببص حواليا واشوف التصرفات السافله دي.
3: يا ستي مش احنا قلنا ملناش دعوه؟
5: احب العشق الممنوع وخصوصا لما يكون في ارذل العمر. عايزينها سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
6: ايه ده ايه ده؟ في ايه يا ابن انت؟ وقال لي سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
5: السائع يا بيه.
6: والله ما في اسعى منك يا اخي، مش عايزين حاجة. شكرا يا سيدي.
5: لا ما انا مش بعزم عليك عشان تقول لي شكرا. سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
4: ما قال حضرتك مش عايزين حاجة، مش عايزين حاجة. ايه قلة الذوق دي؟
3: خلاص خلاص يا شوشو، خلاص خلاص
5: شوشو.
6: احترم نفسك، هات اي حاجة معاك وخلاص يلا اتفضل.
5: لا اي حاجة ايه؟ ده في منيو ولازم تعرفوه.
6: منيو؟ طب قول اخلص.
5: دي ازازة عادة بمية جنيه.
6: ماشي،
5: بس دي لو خدتها هفضل لازق لكم عشان اخد الفارغ.
6: ايه الرخامة دي؟
5: عندك حق، هي رخامة فعلا، عشان كده عملنا العرض السوبر. الازازة دي بمتين جنيه.
6: متين جنيه؟ ما هي نفس الازازة.
5: ايوة نفسها، وانا كدبت عليك وقلت لك انها حاجة تانية، بس دي هبعد لي بعيد بتاعها ثلاث خطوات كده ولا حاجة واستنى الفارغ وهبقى برضو سامعكم.
6: ما هي نفس الرخامة برضو.
5: برضو عندك حق، عشان كده عملنا العرض الاكسترا. الازازة دي بخمسمية جنيه.
6: طب ما هي هي
5: نفس الازازة، ما انا عارف، بس دي لما هتاخدها انا بسيب الفارغ وامشي بعيد واسيبكوا تهيصوا وقفلك نادورجي كمان.
6: نادورجي يا بني ادم انت؟ شايفنا بنتاجر في المخدرات؟ يلا يلا يلا يا شوشو، يلا يلا نسيب المكان ده خالص ونكمل عادتنا في اي مكان محترم. ما يخرب بيت شرطك يا بوزو.
0: يا جماعه ايهتوا ما تخافوش، اولا سكار مربوط يعني مش هيقدر يأذي حد، ثانيا سكار ما بيأذيش حد يعرفه وهو عارفك كويس يا دادا فتحية انت وحسنة.
7: يعني مفيش هنا غيري بقى اللي سكار هيقزقزه صح؟
0: ما تقلقش يا عم جمع، سكار بيقرف.
7: بيقرف؟ طب الله يطمن قلبك.
0: ده تلاقي اياد، من فضلك يا جماعة محدش ينسى دوره.
7: حد برضك ينسى انه متجوز القمر ده؟
2: لو النبي ما وقتكم انتوا الاثنين.
7: لا ازاي بقى، ده هو ده وقتنا، بس لازم نحبك الدور ونقيفه ونستفه.
8: انت صح يا سي جوجو.
0: طب حد يفتح، افتحي بسرعه يا حسن.
2: انا رئيس مجلس الاداره ما بفتحش، انت اوفيس بوي، انت اللي تفتحي.
0: نسيت. طيب انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
9: مساء الخير يا كندا.
0: مساء النور. انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
9: ستي ما انا عارف يا كندا عارف. ايه الجديد؟ بتفكريني مثلا؟
0: لا بفكرني انا، قصدي يعني. اتفضل اتفضل.
9: مساء الخير يا جماعه.
7: مساء العسل.
9: ايه ده استاذة حسنة؟ ده ايه الصدف العجيبه دي؟
2: بص هي صدفه عجيبه فعلا وما كناش لاقيين لها اي مبرر، بس كندا اتصرفت.
9: اتصرفت؟ انا مش فاهم حاجه.
0: ايه حسنة تقصد
2: بن؟
0: سوري قصدي استاذة حسنة. تقصد اني انا هقول لك هي موجوده ليه؟ هي موجوده هنا عشان انا نسيت. هو انت هنا ليه؟
2: وانا ايش ضراني؟
9: ايه ده ايه الصوت ده؟
0: ايوه فكرتني يا سكار الله يكرمك. الاستاذة حسنة موجودة هنا عشان مامتها مش عايزة الاسد بتاعها في البيت.
9: عندها حق طبعا.
0: استاذة حسنة ما لقيتش مكان تجيبه فيه غير هنا وبتيجي من وقت للتاني تبص عليه.
9: ايوه بس ده خطر عليكوا جدا.
0: طبعا خطر، بس هنعمل ايه بقى؟ حكم القوي على الضعيف.
2: ايوه
10: انا القوي وهي الضعيف.
11: ايوه بس معلش يعني يا استاذة حسنة، ده تعسف في استخدام السلطة يعني.
10: عادي انا بحب اتعنف في استخدام السلطة.
11: لا بقى لا بقى، ده كلام مش
0: خلاص يا اياد خلاص، مش وقت الدفاع عن حقوق العمال دلوقتي. انا لسه ما عرفتكش على بابا وماما.
11: عندك حق عندك حق، معلش انا اسف يا عمي.
7: لا يا ابني خد راحتك.
0: اعرفك ده بابي. ايه قصدي بابا ابويا بابا.
10: خلاص ما تزوديهاش.
0: حاضر ده بابا عم جمعة.
11: بابا عم جمعة ازاي يعني؟
0: لا قصدي يعني بابا جمعة. ايوه بابا جمعة.
11: تشرفنا يا فندم.
7: ماشي
11: بس الحقيقة انا مش عارف ليه انا حاسس ان انا شفت حضرتك قبل كده.
0: لا لا لا لا لا مش متهيألي.
7: ايوه صح صدقها مش متهيأ لها. لا
11: لا لا لا انا متأكد.
7: قصدك اول يوم جيت في الشركة؟
11: ايوه بالظبط صح.
7: لا لا مش انا.
11: ازاي يعني؟
7: انا هقول لك. مش انت قصدك عن الخناقة اللي حصلت معاك في الشارع لما خبطت العربية؟
11: ايوه هي دي.
7: حتى بالامارة انا ساعتها قلت لك هخرنتك للوز والحمام.
11: بالظبط هو صح كده.
7: ايوه مش انا برضو مش انا.
11: ايه ده؟
0: خلاص بقى يا اياد، ما قالك انه مش هو. وبعدين بقى خليني بقى اعرفك على ماما. دي بقى تبقى ماما ده فتحية. يوه ماما فتحية.
11: تشرفنا يا فندم.
12: ربنا يحفظك يا سعادة البيه ويكرمك وما يحرمناش منك ابدا. الهي يطعمك ما يحرمك الهي وانت جاي.
0: بس ايه شغل الشحاتين ده؟
7: اتفضل يا هندسة اتفضل.
11: شكرا ربنا يخليك يا عمي.
7: طلباتك وما تقلش علي عشان الظروف مش هي يعني. فالتقيل عليك والخفيف على مين؟
11: عليكو.
7: لا عليك انت برضو يا حبيبي. يا ابني بقولك الظروف مش هي.
11: والله انا لو بايدي يعني اتقل كندة بالذهب. على العموم يا عمي انا هحكي لكم ظروفي بمنتهى الصراحة، وبعد كده اللي انتوا هتشوفوه انا تحت امركم.
6: ده بقى المكان اللي ديت فيه. معلش حقك عليا، اما في حد عايل يمشي ولا كلام بوظه برضه.
0: خلاص يا فكري ما تكبرش الموضوع قوي كده.
6: الموضوع كبير وكبير قوي يا شوشو.
0: مش للدرجه دي على فكره، انت بتبالغ.
6: انا بتكلم عن حب ليكي كبير جوايا قوي يا شوشو.
0: عارف يا فكري انا لما كان بيجي لي مريض يتكلم بالشكل ده كنت بقرف منه قوي واحس انه تلزيق، لكن دلوقتي.
6: ايوه لكن دلوقتي ايه بقى؟
5: سودا ولا اسفي ولا تفاح؟
6: حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابني انت ورانا ورانا.
11: اهي دي يا عمي ظروفي بمنتهى الصراحة.
7: يا ابني دي مش صراحة دي اباحة.
11: ليه كده يا عمي في ايه؟
7: بذمتك دي ظروف واحد يتقدم بها العروسة؟ دي ظروف تتقدم بها لوزارة الشؤون الاجتماعية عشان ترعاك يا ابني.
11: معلش ان شاء الله ظروفي هتتحسن في الشغل الجديد باذن الله.
7: الا طب وانا جوز بنت الواحد زيك ليه؟
0: معلش يا بابا ما هو بيقولك الظروف هتتحسن.
7: لما تبقى تتحسن يبقى يجي بقى.
0: يا بابا انت دايما تقول لي انك عاوز تشتري راجل.
7: انا قلت لك كده؟ انت بتكذبي على فكره.
0: قلت لي بس انت مش فاكر.
7: حتى لو قلت لك نشتري راجل مقتدر متريس. وبعدين انت ايه اللي دخلك انت في كلام الكبار ده
0: يا بابا؟
7: بقى تكبه وخش يا بنت جوه.
11: لو سمحت بالراحه عليها يا عمي.
7: بلا عمك بلا خالتك
0: يا بابا.
7: انت ما تفتحيش بقك خالص انت فاهمه؟
0: طب ال20,000 جنيه مش هتطول منهم مليم؟
7: او لو قلت لك ما تفتحيش بقك انت تشاوري بس واحنا ننفذ. هو انا عندي اغلى منك يا كنوده؟
12: يا حنين ربنا يخليك ليها يا سيجوجو وما يحرمهاش منك ابدا يا اخويا.
7: اصل ده حب يا توحى، ومين يقدر يقف قدام قطار الحب؟ الا واخده بالك يا استاذه حسنى؟
12: قطر لما يلهفك.
0: اطلع بسرعه يا فكري.
6: اركب يا شوكار بسرعه اركب يلا.
5: سودا ولا ايسي ولا تفاح؟
6: يا ساتر يا واد غديت. سودا ولا ايسي ولا تفاح؟
0: لازقه قوي.
6: ده انا بقيت خايف يطلع لي من شنطه العربيه.
0: مش للدرجه دي يعني.
6: شوشو بقول لك ايه، احنا انا وانت يعني لازم نتجوز.
0: ايه ده خبط لزق كده؟
6: خبط لزق ثاني مد. ما هو احنا مش لازم نضيع وقت.
0: ايه علي فكري احنا كبرنا على الكلام ده.
6: ما هو ما انا عارف، ما هو احنا عشان كبرنا يبقى لازم نضيعش وقت.
0: ما هو مش بالسهوله دي برضو.
6: الله انت هتعقديها ليه بس؟
0: اولا لازم امهد الموضوع لك انت.

0509-9090-09 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.
1: الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

تستيقظ من النوم وأنت تشعر بأنك ما نمت كفاية؟ هل تشعر بالتعب طول اليوم ويمكن طول الأسبوع؟ هذا طبيعي؟ لا، الحقيقة مش طبيعي، لأنك قاعد تستدين. حد بيقول كيف يعني؟ يعني قاعد تاخذ قرض كبير جدا اسمه دين النوم. الدماغ يحسب الوقت اللي ضاع في ليلتك بدون نوم بدقة عالية، وسواء كنت طفل أو شخص كبير في السن كلكم تحتاجون للنوم. والكلام اللي يقول أن الإنسان البالغ ما يحتاج ساعات نوم وايد هو كلام ترى غير دقيق يا جماعة. تحتاج أنك تنام كل ليلة من 6 إلى 8 ساعات، وأقل من ذلك يعتبر دين عليك. ولا تقول بعوض في نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم، لأن الدماغ ما يشتغل بهالطريقة. والطريقة الوحيدة علشان تتجنب الاقتراب من صحتك هو أن تنام لمدة كافية كل ليلة. يمكن تقول طيب شو المشكلة؟ بعوض النوم في اليوم الثاني. المشكلة هي أن دين النوم لا يؤدى. شو يعني؟ يعني اللي راح من الخلايا خلاص ما راح يرجع مرة ثانية. والطريقة الوحيدة اللي تقدر فيها أن تتجنب هذا الدين هو بالنوم الكافي. يقضي الإنسان 36% من حياته في النوم، يعني إذا عشت 90 سنة بتكون قضيت 32 سنة منهم وانت نايم. والسؤال هو شو يصير لما ينام الإنسان؟ لما ينام الجسم فإن الدماغ لا ينام، بل إن بعض مناطق الدماغ تكون أكثر نشاطاً. في هالمناطق تنشط الوصلات العصبية وتقوم بوظائف مهمة لا يمكن أن تقوم بها وانت صاحي. في دراسة سووها في جامعة روتشستر على مجموعة من فئران المختبر، شو اكتشفوا؟ اكتشفوا أنهم لما ينامون يزداد إفراز سائل يسمى السائل المخي الشوكي. عرفون هالسائل شو يسوي؟ ينظف الدماغ من السموم، ومن أخطر تلك السموم هي بعض أنواع البروتينات اللي تسبب مرض الزهايمر. لذلك إحدى وظائف النوم أن يخلص الخلايا من المخلفات علشان تقدر تعيد ترميم الدماغ لما يكون الإنسان مستيقظ. كلنا سمعنا عن الساعة البيولوجية وتسمى أيضا ساعة الجسم، لكن كيف تعمل هاي الساعة؟ هذه الساعة تتأثر بكمية الضوء اللي تدخل العين، وبالتالي تقوم الخلايا بإفراز هرمون الميلاتونين اللي يسمونه هرمون النوم. فإذا كان الضوء شديد تقلل الخلايا من إفراز الميلاتونين، وإذا انخفض الضوء أو اختفى ترتفع نسبته في داخل الجسم. لو وضعنا الـ 24 ساعة اللي في يومنا على ساعة الجسم لوجدنا التالي: الساعة 3:30 ظهرا يكون الجسم في حالة ردة فعل سريعة، يعني يقدر يتفاعل مع الأحداث بسرعة، وهذا وقت مناسب للأنشطة والأعمال الذهنية. الساعة 6:30 مساء يرتفع مستوى ضغط الدم إلى أعلى مستوياته، وهذا وقت مناسب للجلوس في هدوء والاسترخاء تجنبا لرفع ضغط الدم. الساعة 2 بعد منتصف الليل هو الوقت المناسب للنوم العميق، يفترض أن يكون الشخص نايم قبلها بساعات. الساعة 4:30 فجرا ينخفض مستوى ضغط الدم إلى أدنى مستوياته، وهو أفضل وقت للحركة والرياضة. الساعة 6:45 صباحا يكون ضغط الدم في حالة تأهب للارتفاع، وهو أفضل وقت لبدء الأعمال اليومية. يقسم النوم إلى مرحلتين رئيسيتين. الأولى تسمى Non-Rapid Eye Movement أو Non-REM، وهي المرحلة اللي ما تتحرك فيها العين وقت النوم، وفيها ثلاث مراحل. أولاً مرحلة دخولك لعالم النوم. يبدأ الدماغ في هذه المرحلة يتأرجح بين النوم واليقظة، تشوف صور لأشخاص وتمر عليك مواقف اليوم أو أيام سابقة، وساعات تحس أنك تسقط من مكان عالي فتخاف وتستيقظ فجأة. مرحلة النوم الخفيف العين تتوقف فيها عن الحركة، ودرجة حرارة الجسم تنخفض، وتنتظم دقات القلب مع التنفس، ويبدأ نشاط الدماغ يقل. تسمى هذه المرحلة عمود النوم، لأنها مرحلة مهمة لتقوية الذاكرة، وخصوصا الذاكرة اللفظية. يعني تبغى تتعلم لغة جديدة نام زيادة. المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة النوم العميق. هنا يبدأ الدماغ يرسل إشارات كهربائية متقطعة للجسم فتسترخي العضلات، وينخفض مستوى ضغط الدم، ويبدأ التنفس يعتدل. ولذلك إذا استيقظ الإنسان في هالمرحلة هو ما يقدر هو يتوازن ولا حتى ينتبه للأشياء حوله،
واكتشف العلماء السنة الماضية أن من أسباب هرم الدماغ وضعفه مع كبر السن طبعا أن الإنسان يلخبط نومه طوال مرحلة الشباب، وبالتالي لا يصل إلى حالة النمو العميق. وش اللي يصير؟ يبدأ الدماغ يضعف ويشيخ إلى أن تتهاوى الذاكرة. طيب شو اللي خلينا صاحين وما ننام؟ خلنا ناخذ أسباب السهر عبر الزمن. بين 1800 و1900 كانوا اللصوص وتأخر القطارات والحشرات، أي نعم الحشرات. وبين 1900 و2000 التأخر في الشوارع من الزحمة والجت لاج أو اضطراب النوم عند السفر والإنترنت والمقاهي وأيضا السمنة. تصوروا بين عام 2000 و2016 أشياء كثيرة، الهواتف الذكية، هاري بوتر، جيم أوف ثرونز، والأزمة الاقتصادية، ويوتيوب وسناب شات.

في مرحلة حركة العين السريعة Rapid Eye Movement أو REM، في هالمرحلة تظهر الأحلام، وتقريبا كل العضلات تكون في حالة استرخاء تام، والعين تتحرك بسرعة تحت الجفن المغمض. يعني الواحد منا في عالم آخر، لو شو ما صار حوله ما راح ينتبه، لأن مثل ما نقول غاط في النوم. وقبل مدة اكتشف العلماء في جامعة MIT أن الأعصاب في هذه المرحلة تقوم بإعادة عرض بعض الأشياء اللي صارت لنا طول اليوم، وخاصة المتعلقة بالتعلم، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الناس اللي يوصلون إلى مرحلة REM يكونون أكثر قدرة على تعلم اللغات والمهارات وحل المشكلات. شو يصير لما ما ينام الإنسان لمدة كافية؟ في 28 يناير عام 1986 انطلق المكوك الفضائي تشالنجر يحمل 5 رواد فضاء، وبعد أقل من دقيقتين من انطلاقه انفجر في الجو ومات كل اللي كانوا عليه. بعد 2 سنين ورد في تقرير لجنة التحقيق أن فريق العمل المسؤول عن المهمة في ناسا قضوا مدة طويلة ما ينامون، حتى أن أغلبهم نام لساعتين فقط في اليوم اللي سبق الإطلاق. وقد حد منا يقول طيب كيف ممكن يؤثر هذا بشكل مباشر على عملهم؟ بسبب قلة النوم صار عندهم هبوط في مستوى التركيز والإدراك، وضعف جودة القرارات المتخذة، وبالتالي اتخذوا القرار الخاطئ بإطلاق المكوك. في 26 أبريل عام 1986 في الساعة 1:23 بعد منتصف الليل حدث انفجار في أوكرانيا أدى إلى كارثة إنسانية تعرف اليوم بكارثة تشيرنوبل. اللي صار هو أن موظفي المناوبة الصباحية ما أجروا اختبارات السلامة في ذلك اليوم، وتركوا المهمة لموظفي المناوبة الليلية. وعادة يكون موظف المناوبة الليلية أقل تركيزا لأن ساعته البيولوجية متلخبطة على الدوام، فلما صار التسرب ارتبك فريق العمل وأغلقوا المفاعل، فارتفعت درجة الحرارة بداخل المفاعل وانفجر، مما أدى إلى حدوث أكبر كارثة نووية في تاريخ البشرية، وتم إعلان منطقة تشيرنوبل منطقة منكوبة. وحتى الناجين من الانفجار تعرضوا لكميات هائلة من الأشعة النووية فماتوا بعد سنوات بسرطان الغدة الدرقية. عام 1989 بعد منتصف ليل أحد الأيام صار حادث تسرب نفطي لناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز لما اصطدمت بالحيد البحري بالقرب من ألاسكا، مما أدى إلى كارثة بيئية في تلك المنطقة. بعد التحقيق اكتشفوا أن طاقم السفينة أمضوا 18 ساعة في عمل متواصل من دون نوم أو حتى راحة. هل تعرفون أن الناس اللي ينامون أقل من 5 ساعات في اليوم، أو اللي ينامون في النهار ويسهرون بالليل، معرضين للسمنة أكثر عن غيرهم 50%؟ ليش طيب؟ لما يضطرب نوم الإنسان فإن جسمه يفرز هرمون اسمه غريلين، ويسمى أيضا بهرمون الجوع. هذا الهرمون لما يفرز من الجسم يبدأ الإنسان يبحث عن السكر مباشرة، ولذلك يأكل أكثر ويتعرض لأخطار السمنة. هذا هو الوقت الطبيعي لنوم الإنسان بالليل. تعرفون شو يستوي في الناس اللي ينامون في النهار بدل الليل؟ لما الدماغ يدرك بأن الشمس طالعة من خلال العين طبعا، يحاول الواحد منا أنه ما ينام، فالدماغ يقول له لا هذا وقت الصحو، فيصر على النوم والدماغ يقاوم، ويتمون في هذه المعركة لين الدماغ يتعب ويستسلم. لما هالعملية تتكرر على مدى الأيام والسنين يبدأ جهاز المناعة في الجسم يضعف ويحترق، وترتفع نسبة احتمال إصابة هؤلاء الناس بالسرطان. ولأن قلة النوم تؤدي إلى الإجهاد، يقوم الجسم بإفراز الجلوكوز في الدم علشان يعوض التعب، ومع الوقت يبدأ الجلوكوز يملأ الأوعية الدموية، ويزداد احتمال إصابة الإنسان بمرض السكري، وتبدأ قدرة الأوعية الدموية على تحريك الدم بشكل فعال تضعف مع الوقت، فيصاب الإنسان بأمراض ضغط الدم. طيب شو الحلول الموجودة اليوم غير عن الأدوية لحل مشكلات النوم؟ من الحلول البسيطة واللي يقدر كل واحد يسويها إنه يجهز غرفة نومه علشان تكون غرفة نوم حقيقية. يعني لازم تكون مظلمة وهادئة وباردة نوعا ما،
لأن الأشعة الزرقاء اللي تطلع من الشاشات تمنع تدفق هرمون النوم في الجسم،

قبل شوي تكلمنا عن ساعة الجسم صح؟ تعرفون شو أسوأ شيء يخرب ساعة الجسم؟ السنوز. شو يعني؟ يعني لما يرن المنبه وتضغط عليه علشان يرن بعد كم دقيقة. بهذه الطريقة تظل ساعتك البيولوجية في لخبطة مستمرة. لذلك تحديد وقت للنوم وآخر للاستيقاظ مهم جدا حتى في الإجازة. وعشان تتخلص من هالعادة إعادة السنوز عندك حل. نزل تطبيق اسمه Better Me. هذا التطبيق موجود في التلفون. هذا التطبيق كل ما تضغط سنوز شو اللي يصير؟ يرسل رسالة إلى حسابك في فيسبوك يقول حق الناس أنك أنت ضغطت سنوز وبعدك نايم. يعني إذا ما صحيت من المنبه بتصحى من الفضيحة. التمارين اليومية مفيدة للصحة بشكل عام، وأهم شيء أنها تحسن من عمل الدورة الدموية اللي بالتالي تحسن من النوم. لكن آخر وقت للتمارين لازم يكون قبل النوم بست ساعات كحد أقصى علشان جسمك يلحق يبرد بعد الرياضة. فالجسم الساخن لا ينام بسهولة، ولذلك تشوفون الشخص اللي عنده حمى ما ينام. إذا مضطر أنك تنام في النهار فلا تزيد القيلولة عن 30 دقيقة، ولازم تنهيها قبل الساعة 4 العصر علشان ما تخرب على نوم المساء. آخر كوب قهوة أو أي مشروب فيه كافيين لازم تشربه قبل الغداء، فالكافيين يبقى في الجسم من 5 ساعات إلى 14 ساعة حسب جسم الإنسان وحساسيته تجاه المنبهات. لو قلت لكم أن هناك جين للنوم، لا ماشي، لكن العلماء يبحثون حاليا عن الموضوع هذا. فإذا كان هناك جين للنوم وقدروا العلماء من خلال الهندسة الجينية أنهم يتحكمون فيه، فهذا يعني أن الإنسان بيتخلص من كل مشكلات النوم إلى الأبد. هناك من الناس من يتفاخر بأن ما ينام كفاية، لكن هذا ليس مدعاة للفخر بل للخجل، تماما كان يتفاخر شخص بعادة سيئة. ما قل النوم اليوم للأسف صار دليل على أن الإنسان

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن. خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM،
8: عدنية FM،
0: ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك.

0: هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وأنهم إليه راجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث. وكنا في الحلقة الماضية قد وصلنا إلى نداء الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، إذ قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولنا أن نقف مع مناسبة نداء بني إسرائيل هنا. الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، سورة البقرة، نادى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والنداء هنا نداء لأصناف الناس جميعا. ومن أهل العلم من قال إن هذا النداء اختص به المشركون من العرب، ولذلك جاء بعده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا لا يخاطب به أهل الإيمان. فبعد أن خاطب المشركين من العرب انتقل لخطاب صنف آخر من الكفار، وهم اليهود. والله جل وعلا ناداهم: يا بني إسرائيل. وهذا يدل على استجلاب أسماعهم واستلطاف قلوبهم، إذ نسبهم إلى أبيهم يعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي، أمر الله جل وعلا أن يذكروا نعمته، والمعنى: لا تنسوها وكونوا منها على ذكر. والمقصود من ذلك أن يشكروا نعمة الله جل وعلا. ونسب الله النعمة إليه، أضافها إلى ضمير التكلم نعمتي للدلالة على تشريفها وتفخيمها. التي أنعمت عليكم، فالمنعم هنا هو الذي يناديهم، وهو الله جل وعلا الذي نزل هذا الكتاب. قال سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم. وسبق أن العهد هو ما عهده جل وعلا إليهم، وما واثقهم به مما أوصاهم به جل وعلا. ومن ذلك أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن اللطيف هنا أيها المباركون أن الله تبارك وتعالى جاء بهذا اللفظ، لفظ العهد، الذي هو مشهور عند بني إسرائيل وعند أهل الكتاب، بل إنه قد عرف كتابهم الذي بين أيديهم بالعهد فيما بينهم. فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي العربي الأمي، بمثل هذا اللفظ الذي يوافق ما عندهم، كان في ذلك دليل على أن هذا الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام على الناس ما هو إلا وحي يوحى من عند علام الغيوب جل وعلا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، يوفي الله جل وعلا بعهده الذي عاهدهم من أن ينصرهم على الأعداء ويدخلهم الجنة وينجيهم من عذاب النار ونحو ذلك مما عوهدوا به إن أوفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه. قال جل وعلا: وإياي فارهبون. ولنا وقفة مع هذه الجملة، وإياي فارهبون. ذكرنا أنه قدم المفعول وإياي. قال العلماء إن مجيء الفاء هنا يدل ويشعر بوجود شرط مقدر. فما المعنى؟ المعنى، والعلم عند الله تعالى، إن كنتم راهبين.

أين شيئا فارهبوني. ولهذا يقول المعربون في إعرابها إن التقدير وإياي ارهبوا فارهبون. فهذه الجملة فيها تكرار الأمر بالرهبة والرهب من الله جل وعلا، وهنا تخصيص ليخص الله تعالى بالرهب. وسر هذا والله أعلم، أي إن كان الذي يمنعكم من الدخول في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب الذي أنزلته إليه هو خوفكم على رياستكم وخوفكم من كبرائكم وبعض أحباركم، فإن ربكم أولى بأن ترهبوه، فاجعلوا خوفكم من الله جل وعلا. والرهب يا رعاكم الله تعالى، الرهب هو الإمعان في الخوف والهروب مما تخاف. فالرهب والهرب بينهما تقارب في أصل المعنى. فإذا كان العبد راهبا فمعنى ذلك أنه يهرب من مما يغضب الله جل وعلا، ويهرب مما يسخط الله جل وعلا. ثم إن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. لماذا قال جل وعلا مصدقا لما معكم؟ أي إنه لا مانع يمنعكم من الإيمان به، فهذا الكتاب مصدق لما عندكم في توراة موسى عليه السلام. وآمنوا بما أنزلت، أنا المنعم عليكم الذي أنزلت هذا الكتاب، وهذا الكتاب مصدق للذي معكم. فقبيح ألا تؤمنوا به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قلنا إن معناها ولا تكونوا أول من يكفر به، وهذا فيه أن الواجب عليكم والذي ينبغي أن تفعلوه أن تكونوا أول مبادر إلى الإيمان به، فهو يستبطن معنى التوبيخ لكفرهم بآيات الله جل وعلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فكيف تجعلون آياتي شيئا يبذل وينبذ ويباع لتحصلوا عرض الدنيا القليل؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. جيء بالأمر بالتقوى بعد الأمر بالرهب والله أعلم، لأن التقوى تشتمل على العمل. فإذا كنتم قد خفتم من المنعم عليكم وهربتم مما يغضبه فاعملوا، كونوا مؤمنين حقا وأصلحوا عملكم. ولا تلبسوا بعد الأمر بالإيمان بالقرآن والإيفاء بالعهد، جاء النهي عن أمر تلطخ به أحبار اليهود. ولا تلبسوا الحق بالباطل، واللبس هو الخلط، حتى يظهر

لكم في حلقة قادمة لنستكمل الحديث حول هذه الآيات المباركات، وصلى الله وسلم على أزكى البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بعد.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77

0: 4 8 8 9 99 99 أو 7 8 0 2 99 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

لبلاك نعس فيكي والوحش زيت يا للدوايا ما بين ايديك ملقاش تبيب غارك في هوايا والشط بعيد.

هاي عيونك لامي روح حب اللي بقى يا المرأة ها ها ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
5: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
6: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
5: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

يا مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم استراحات الظهيرة من إذاعة عدنية FM.

إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة نطل فيها عليكم في حلقتكم استراحة الظهيرة، فأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذه الساعة التي نلتقي فيها معكم مستمعينا الكرام، كما عودناكم للحديث أكيد عن مواضيع وقضايا تهمكم وتلامس حياتكم.

إذن مستمعينا الكرام، موضوع جديد للنقاش ناقشه معكم، وأكيد حابين إن إحنا ناخذ آراءكم في هذا الموضوع، وما زلنا أكيد مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برامجنا اليومية من إذاعة عدنية FM، نرافقكم تفاصيل يومكم، وأكيد نفتح معكم في كل مرة موضوع جديد من واقعنا من الشارع العدني. اليوم خلونا كذا نوقف عند شيء مهم جدا. يمكن إحنا الآن لو مثلا طلبت من كل شخص إنه النساء تفتح شنطتها وتخرج مبلغ معين من الفلوس، يتفاقد الفلوس اللي موجودة في يده، أو حتى الشباب يأخذوا من جيبهم الفلوس ويبدأوا يتفاقدوها، ويبدأوا يقولوا لنا إيش أهم الملاحظات اللي بيبدأوا يشوفوها في العملات الورقية. أكيد يمكن مستمعينا الكرام الكتابة على العملة الورقية من أكثر الأشياء اللي إحنا بنلاحظها وبشكل مستمر جدا، فخلونا اليوم نشوف أو نكتشف إيش موجود في العملة الورقية الموجودة معنا، إيش الكتابة اللي ممكن موجودة فيها. في ساعات بنلاقي أرقام تليفون، في ساعات بنلاقي مقاضي، بصل، طماط، هذه الأشياء موجودة. فحابين نناقش هذا الموضوع مستمعينا الكرام، وليش أصبح الكثير بيكتب على العملة الورقية؟ هل أصبحت عادة عند الكثير، أو إنه نقدر نقول إنه تعتبر استهتار بقيمة الشيء اللي إحنا بنحمله؟

0: طيب وكمان رنيم موجودة معنا في الاستديو. رنيم أنا حابة كده تشوفي الفلوس اللي عندك إيش الكلام المكتوب فيها أو إيش العبارة الموجودة في العملة الورقية. خلونا نستقبل اتصال مستمعين الكرام نقول ألو مرحبا.
1: أهلا
0: أهلا مساء الخير.
1: مساء الخير
0: كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
1: يا أمي سهلين وسهلين وكمان يا
0: معك فلوس؟
2: معك فلوس
1: أنا عشان شيكات
0: أحسن جاي معك فلوس ممكن
1: عادت لك قلتي لي هلا بالاستوديو
0: عندنا رنيم هي طالبة إعلام بتتعلم وبتتدرب فأنا سألتها أنه تشوف الفلوس اللي معها إيش ممكن تلاحظ الكتابة الموجودة فيها رنيم رنيم أيوة رنيم
1: يبعث لي الصحة والمصاري
0: يبعث لك كمان الصحة والمصاري بس المصاري اللي مش مكتوبة اللي ما في باش مقاضي ما في باش مقاضي ما في باش طماط بصل ما في باش رقم تليفون ما في باش ذكريات
1: طبعا جديد
0: إيش رأيك بالموضوع صديقنا أحمد
1: تحية المشتركين بالبداية ويبعث لهم الصحة والمصاري
0: أمين يا رب
1: حاجة نسيتيها يا علياء
0: اتفضل نسمعك
1: أو في حاجة مكتوبة فيها
0: إيش
1: في رسومات رسومات
0: ايوه
1: قلب في سهم في مدريش
0: في تعبير عن المشاعر في تعبير عن المشاعر
1: في رسمه ورده كذا
0: هل بتشوف انه اصبحت عاده عند الكثيرين او ان احنا بنقابل موضوع اسمه استهتار بما نملكه من عمله يعني ليش نتعامل مع العمله بهذه الطريقه
1: عشان مكتوب
0: ايوه
1: اسمع العيال إذا كان بيعطي له الحرمة من الراجل ينسي ويستلم البيس ما فيش ورقة ما
0: هذه مشكلة
1: هذا استهتار
0: استهتار بالقيمة اللي معاه
1: استهتار بالعملة مفروض العملة تكون يعني لها خاصة بها المفروض العملة هذه طبعتها الدولة المفروض العملة قيمتها قط هذا يدل على أن العملة حقنا بلا قيمة
0: صحيح
1: ما فيش لا
0: أكيد
1: يعني بالله عليك ألف ريال تقيس تشخبط فيه ما عادش ألف ريال رسالة غرامية
0: صحيح
1: المفروض تكون نظيف والله حتى لو كانت قديم لا احترامها
0: أكيد.
1: نحن نحن هذه تعتبر قيمة شرائية نشتري بها لازم تكون محافظين اعتبرها بطاقتك الشخصية انت بتسجل بالبطاقة الشخصية حقك
0: صحيح
1: ولا بالمخلقة يعني لهذا العملة لها احترامها يا ناس
0: أكيد
1: احترامها نحن الدول بها حتى في ملكك خاص بك هي ملكية المجتمع بشكل عام بكرة بعده ذي بيشيل لها واحد بيشيل لها حرمة بيشيل لها بنت بيشيل لها ولد بيشيل لها فهذا حق الجميع
0: صحيح
1: لهذا احترموها احترموها قدر ما تستطيع أعطوها قدر احترامها بصراحة
0: شكرا لك صديقنا أحمد شكرا لك
1: تحياتي لك
0: تحياتنا لك في أمان الله إذا مستمعينا الكرام فعلا يعني في الكثير يتعامل مع هذه العملة باستهتار خلونا نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا
3: ألو مرحبا
0: يا مساء الورد
3: مساء السعادة مساء السعادة عليك أنتي ورني والمتصلين كل طاقم العمل وكل من يسمعكم
0: مساء الورد والسعادة عليك كمان أستاذة منى كيف حالك
3: الله يسلم حالك إن شاء الله
0: أستاذة منى الموضوع أصبح يعني بنشوفه أنه في كل مرة بيزيد هل أصبحت عادة عند الكثير من الأشخاص الكتابة على العملة الورقية أو نقدر نقول أنه هذا استهتار بما نحمله بقيمة من قيمة
3: أكيد هذا الكلام اللي قلته يندرج تحت جزئية الثقافة جزء من ثقافة المجتمع يعني نحن لو لاحظنا مش إلا الفلوس يعني بتلاحظي كتب المدرسة بتلاقي الأطفال يشخبطوا عليها من الاستهتار وعدم وجود من يراقبهم أو من يقول هذا غلط أو أنه عادة دائما خلاص أو سلوكيات تنعكس نفسيا على المجتمع من الطفولة إلى الشباب إلى الكبار بالسن الشخبطة على الجدران على الباصات هذه الجزئية مرتبطة كمان بالشخبطة على العملات الورقية فبتلاقي أنه ماسك قلم أو أي شيء بيده بتلاقيه بيشخبط حتى أحيانا لو معه مسمار بتلاقيه على سيارة بينحط بيكتب أو أي حاجة شيء داخلي نفسي يعني يعتبر هو جزء من ثقافتنا كمجتمع لو لاحظتي عليها كمان لما بنخرج برا نحن عمرنا ما بنعمل دي الحركات وحتى العملات اللي بنستخدمها كالدولار أو السعودي
0: بنحافظ عليها
3: ما بنتجرأش إن إحنا شفتي كيف
0: صحيح
3: ليش مثلنا مثل لبسنا وهيئتنا منا في الخارج. أول ما تدخلي مطار عدن بتشعري نفسك وحدة ثانية إلى أن تدخلي المطار الآخر في دولة أخرى. فهذه ثقافة وشعور نفسي بيندرك تحت جزئية الثقافة اللي نحن متعودين عليها كمجتمع. الاستهتار أنه عادي أنه ما فيش رقابة أنه بنمشيها الفلوس بتمشي حتى لو هي مقطعة عادي. لا
0: هذه مشكلة صحيح.
3: أيوة لو لقينا نحن رقابة في البيت على الأشياء اللي هي ممنوع تكتب على حاجة، حافظ على كتابك، حافظ على باص المدرسة، حافظ على جدار المدرسة، حافظ على جدار العمارة، حافظ على جدار الممتلكات العامة لما بتجي بتلاقي كراسي ما تشخبطش عليه، هذا كله بيخليك ما بتكتب أي ذكريات أو أي حاجة صحيح. على العملة الورقية. حتى الحاجات اللي بيكتبوا 5 كيلو بطاقة ليش ما عندكش جوال تكتب عليها أو ورقة يعني؟
0: هذه المشكلة إنه ليش كاتب على العملة هذه في أوراق؟
3: يا علي كلكم وذكرياتكم ثاني لما بيكتبوا ذكريات سعيد ولا ذكريات محمد ولا ذكريات علي عبد الله ليش؟ يعني أساس إنك ما حد بيذكرك إلا بهذه العملة.
0: صحيح.
3: فأتمنى إن تنتهي هذه العادة
0: ومشاعر
3: حلو بقدر ما هو مسلي ويعني فيه تسلية لكن بقدر ما هو كمان توعوي للناس.
0: أكيد أكيد. شكرا لك أستاذة منى. شكرا لاتصالك.

0: خلونا اكيد كمان احنا حابين كمان نسال مستمعينا، صح ان احنا حابين احنا ناخذ ارائكم، بس كمان حابه اسالكم، هل قد حصل يوم انكم كتبتم شيء في العمله الورقيه هذه؟ طيب ليش كتبتم؟ ليش يعني؟ هل مش عارفه يعني في ذاك الوقت يعني اللي بيكتب المقاضي هذه الاشياء، هل في ذاك الوقت ما كانش في جنبك مثلا ورقه؟ هل في ذاك الوقت ما كانش عندك شيء تكتب عليه فاضطريت انك تكتب على هذه الورقه؟ طيب الذكريات اللي احنا بنكتب فيها الذكريات، ليش كتبتم هذه الذكريات؟ خلونا نستقبل اتصال، نقول الو مرحبا. الو مساء الخير. الو
1: الو
0: الو اهلا وسهلا استاذ محمد فاضل. كيف الحال؟
1: الو معك الو
0: اتفضل نسمعك.
1: كيف حالك؟ مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء الورد.
0: مساء الورد. تفضل استاذ محمد فاضل.
1: اقول لك هذا اتكلم على العمله، سمعتكم الان
0: الكتابه على على العمله الورقيه. انقطع الاتصال، يا ريت ترجع تواصل فينا مره اخرى استاذ محمد فاضل. خلونا نستقبل اتصال اخر، نقول الو مرحبا. الو ماريا. ماريا تسمعيني؟
2: الو
0: اهلا وسهلا ماريا، كيف حالك؟
2: اهلا كيفك؟
0: الحمد لله.
2: تسمعيني الحين؟
0: ايوه نسمعك ماريا، تسمعينا؟
2: سمعتك.
0: سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
2: لا.
0: طيب ماريا انت دائما تجي متاخره.
2: بس انا على فكره حافظه وقت البرنامج.
0: الله يسعدك ماريا. احنا اليوم بنتكلم على الكتابه على العمله الورقيه. ليش كثير من الناس لاقيهم يكتبوا على العمله الورقيه ذكريات، ارقام تليفون، اسماء، مقاضي، بطاط، طماط، هذه الاشياء؟ هل بتشوفي أنها أصبحت عادة عند الكثير، أو أنه في استهتار للعملة اللي إحنا بنحملها وقيمة هذه العملة؟
2: طبعا أنت ما تحسنيش أنه يعني أنت غزيك الموضوع أن اللي يجلس يكتب ورقة، صح؟
0: الفلوس.
2: أنا كذا اللي استهم لي
0: الفلوس. الفلوس يا ماريا، دائما إحنا ما بنشوف في الفلوس في عليها كتابات.
2: فهمتي؟
0: ساعات بنشوف فيها أرقام تليفون، ساعات مثلا بنشوف فيها أسامي، بنشوف فيها سهم، قلوب، ذكريات. ليش يستخدموا العملة أو الفلوس هذه ويكتبوا عليها؟ هل بتشوفيه استهتار؟ ماريا.
2: أيوة اسمعك.
0: أيوة ماريا تسمعيني. يبدو ان ماريا ما بتسمعناش، اتمنى انك تكوني في مكان في شبكه يا ماريا وتتواصلي معنا وتحكي لنا عن هذا الموضوع. فدائما احنا بنطرح هذا السؤال مستمعينا الكرام، لماذا نكتب على الـ الـ الـ العمله؟ زي ما تطرقت الاستاذه منى وقالت انه في يعني في بعض الأحيان هو بيكون عبارة عن سلوك نفسي. بنلاقي كثير من الأشخاص يعني بمجرد ما يكون معاه قلم تلاقيه يبدأ يشخبط على أي شيء أمامه، طاولة، جدار، دفتر، ورقة. فممكن يكون سلوك نفسي، ولكن الطامة الكبرى إنه أصبحت عادة واستهتار. يعني تلاقي في ناس مستهترين بهذا الشيء، انه هات الورقه هذه بكتب فيها المقاضي، هات الورقه هذه بكتب فيها الاسم. خلينا نستقبل اتصال، نقول الو مرحبا. الو مساء الخير.
1: الو
0: استاذ محمد فاضل احنا نسمعك. الو
1: معك
0: نسمعك استاذ محمد فاضل، اتفضل.
1: يلا مقطع. أقول لك العملة. ألو.
0: أيوة معك.
1: معوني.
0: نسمعك.
1: العملة أنا أتكلم. العملة أولاً تتبع عنها شيء خط عن ثقافة وعن أخلاق فيها أنا واحد. لأن العملة هي واقفة شيء ولا مش شيء، العملة هي واقفة البلد. فهذه ثقافة أنا أعتقد على قلة ثقافة. نعم وضمير، لأن العملة هي عملة البلد. يفترض أنها لنا مش يكتبوا في الجدران في السيارة، لكن العملة بضع خطر. هذه ثقافة هذا صراحة. ويفترض إنه محاسبته، يفترض إنه يروح بقالة، يروح هو يقل واحد يجي معه كتابة عمله يرفضها مشان توصل من واحد اللي كتب يعرف إنه ما سقبلش العملة ما يقبل إيش منه. لكن لما أجي فيها كتابة فقبلها أشجع كتابات هذه، يفترض إنه يرفضهم حتى إن كانت عملة غالية ولا حاجة.
0: أكيد.
1: وهكذا توصل الخبر إنه أي عملة مكتوبة أنا ببطل واحد حتى اللي يكتب ومعتها واحد الفضاء هنا تكون الرد، لأن صراحة خطأ ثقافة داخلة هذه ثقافة هي مرحلة اليوم أما تكون إيجابية أو سلبية صراحة هذه ثقافة أقول إن احتاط أخلاقي وعلم ثقافة لازم يكون فيها ردع وأي عملة حتى مغطى عن فرط حلق كامل أو تقوم تعرش للشارع.
0: أكيد.
1: لكن مشكلة سال مقدار البنك أي عملة كتابة فرض أن خلوه يجيب لك عملة بالبنك مربطة فيها كنتين، فهنا هنا خلق عالم واعي للمجتمع في الخارج.
0: صحيح صحيح.
1: طبعا أي قطع صغير كان في العملة كنا أول ما تدمر المركزي كان أيام دينار كان تحلق على طول. كان كل مكان فيه إهمال صراحة هذه ظاهرة سيئة أكثر. الله يخليك.
0: شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لمشاركتك. فعلا مستمعينا الكرام نقدر نقول أنه دائما ضبط مثل هذه الأمور تحتاج إلى رقابة، تحتاج إلى كمان غرامات، وتحتاج إلى عدم أنه قبول مثل هذه العملات الورقية. زي ما تكلمنا أنه في الدول الأخرى في احترام لهذه العملة وبيحافظوا على هذه العملة، بمجرد ما يكون فيها حاجة بسيطة لا تقبل، ما بيقبلش، لا الصراف يقبل يصرفها ولا حتى تتداول في السوق، فبيحافظوا عليها الناس لأنهم عارفين إنها ما بتقبلش. لكن للأسف إحنا عندنا تصل إلينا العملة الورقية بأسوأ حالاتها، بأسوأ حالاتها نتيجة لإيش؟ للاستهتار في التعامل مع هذه العملة الورقية. فمثل هذه التصرفات في العملة الورقية والاستهتار فيها هي بتسبب الكثير من المشاكل، وممكن إنه المشاكل اللي إحنا بنشوفها الآن إنه بتوصل لنا العملة الورقية بأسوأ حالاتها.

إذن مستمعين الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحات الظهيرة، وبنناقش موضوع الكتابة على العملة الورقية وقد إيش أصبحت عادة أو أصبحت ظاهرة منتشرة عند الكثيرين، وأصبحت عادة عند الكثيرين، أصبح في استهتار بهذه العملة، أصبح الكثير لا يعطون هذه العملة أي اهتمامها. يعني إحنا كمان هنا بنركز على تصرفاتنا كأفراد، ونركز

أعطي إشعار مسبق للشخص هذا الذي كتب على الورقة هذه إن أنا ما بقبلهاش، فهو حيبطل بهذه العادة لأنه عارف إنه فلوسه مش حتقبل. ولكن عندما يتم تداولها بشكل بسيط جدا بشكل سهل جدا، فهذا الشيء بيعطيهم السماح إنهم يستمروا بالكتابة على هذه العملات الورقية وبالاستهتار بقيمة هذه العملة الورقية.

والسؤال المطروح مستمعينا الكرام، إن كنتم كأشخاص ترفضوا مثل هذه العادة، برأيكم إيش الحلول؟ إيش الحلول اللي ممكن إحنا نطرحها علشان نقضي على مثل هذه الظاهرة التي تشوه العملة الورقية والتي تعتبر هي رمز من الرموز الثقافية لكل بلد؟ يعني لما بنشوف البلدان الأخرى في كيفية التعامل مع هذه العملات، في كيفية الحفاظ عليها، بنشوف قد إيش لها قيمة عند هؤلاء الأشخاص. ولكن عندما إحنا نشوف عملتنا، يعني بنحزن على الوضع التي وصلت إليه العملة، إلى الوضع الذي وصلنا إليه في التعامل مع هذه العملة. كمان مستمعينا الكرام، سؤالي لكم، إيش الأشياء اللي ممكن نرصده أو نشوفه ونشوف عادة مكتوب على هذه العملات؟ حابة تشاركونا تجاربكم، إيش أبرز شيء أنتم شفتوه مكتوب على هذه العملة؟ أرقام هواتف أو حتى أسماء، عبارات، حسابات، رسومات، ممكن في بعض الأحيان تكون حسابات مرتبطة بدين معين. فحابة إنه تحكوا لنا تجاربكم في هذا الموضوع، وبجانب التجارب هذه تحكوا لنا يعني عن حل ممكن من خلاله إن إحنا نقوم فيه حتى نتخلص من هذه الظاهرة المنتشرة وبشكل كبير. يعني قلما نجد فلوس بشكل جيد، حتى إنه لو لقينا فلوس أو عملة ورقية جديدة، الكل بيحاول أنه يحتفظ فيها. أصبح شيء كأنه من المعدوم أنك تلاقي عملة جديدة، فالكل حابب أنه يحتفظ فيها لأنها جديدة وشكلها حلو ومرتب. فليش إحنا ما نحافظش على عملتنا الورقية ونخليها مرتبة ونتداولها بطريقة مناسبة ونتعامل معها بطريقة مناسبة؟ مستمعينا الكرام، أكيد إحنا مستمرين معكم، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
3: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
6: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
6: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
6: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
6: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
6: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
6: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
6: 02-392-2481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
6: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
10: تلامس أحلامك.
11: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
15: يا مساء الخير مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد في برنامجكم استراحة الظهير، نناقش موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وخلونا ناخذ اتصال من العم رياض. يا مساء الورد.
16: مساء الورد.
15: كيف حالك عم رياض؟
16: كيف حالك يا بنتي؟
15: الحمد لله، انتظرتنا كثير صح؟ المعذرة منك.
16: تمام إن شاء الله.
15: الحمد لله.
16: ألو.
15: أيوة عم رياض نسمعك.
16: معنا بنتي.
15: أيوة نسمعك.
16: أيوة كيف الحال؟
15: إحنا الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟
16: شوفي على الموضوع يا بنتي، الموضوع استهتار هذا فيه بالعملة حقنا، استهتار كبير كبير بصراحة من بعض البشر. تعرفي أنا شوفي الإمارات 25 سنة عمري ما شفت شخص كذا يعني حتى يعني كذا بسيط، ما فيش أصلاً بالله العظيم. إلا عندنا ما في عندنا استهتار، في عندنا يعني ناس يعني مش عارف إيش. أنا إيش اكتب لي بطاط طماط يدري إيش أنا شفت الحاجة بقول لك حاجة يا بنتي.
15: أيوة
16: بقول لك حاجه
15: نسمع.
16: في ايام ما كنتش انت صغيره
15: انا موالد 93 يا عمرو ياد
16: نذكر احنا ايام زمان ايام كان حقنا الفلوس الدينار
15: أيه.
16: الدينار ما كناش نكتب فيه ابدا لانه في دوله في قانون صراحه انا اقول لك يا بنتي صراحه
15: يعني أنت بتشوف إنه تفعيل القوانين هذا بيكون حل من الحلول التي يجب أن نقوم فيها للحد من هذه المشكلة. عمرو رياض انقطع الاتصال، كنت حابة أنك تكمل تكلمنا عن الموضوع. وفعلا يعني تجارب، يعني كثير بيحكوا لنا تجاربهم مع العملات في الدول الأخرى، قد إيش هناك في احترام لهذه العملة، قد إيش لها قيمة. وكثير من الناس اللي نلاقيهم مستهترين بالعملة في بلادنا، تلاقيهم أول ما يخرجوا من البلاد هذه يتعامل مع العملات الأخرى باحترام، ويعني لا يمكن إنه يكتب عليها، لا يمكن إنه يعني يتعامل معها بطريقة ممكن إنه يتلفها. فليش أنت داخل بلدك برضو ما يكونش تعاملك مع العملة هذه نفس تعاملك مع العملات الأخرى؟ فهو السؤال المطروح لكثير من الأشخاص، ليش تحديدا تختار العملة الورقية للكتابة عليها؟ في يعني بعض الأشخاص بيقول إنه والله موجودة معي وأنا ذيك الوقت كتبت عليها. في البعض بيقول أصلا لأننا تعودت، الموضوع هو عادة أننا أكتب وأرسم على هذه الورقة. طيب إحنا خلونا نتكلم أكثر مستمعينا الكرام عن الآثار الناتجة للكتابة على العملة الورقية. العملة الورقية بطبيعتها مستمعينا الكرام هي مصممة لتدخل في دورة تداول مستمرة، وتخضع البنوك المركزية والمؤسسات النقدية طبعا لمعايير تحدد إذا كانت الورقة النقدية هذه لا تزال مناسبة للتداول أو أن أصبحت بالية أو غير صالحة. فبالتالي الكتابة والرسوم والعلامات في العملة الورقية هي تدخل ضمن أنواع العيوب التي بيتم رصدها عند تقييم جودة الأوراق النقدية في عدد من الأنظمة النقدية. ولكن إحنا بنشوف إنه عندنا برضو النظام النقدي بشكل عام في فجوة، عملتنا الورقية بشكل عام وتداولها برضو فيها فجوة كبيرة. وبنشوف إنه حتى العملات اللي بيتم تداولها بتصلنا مقطعة، ورغم هذا بيتداولوها الناس. والله في بعض الأحيان يعني أنا توصلني 500 ألف نصها مش موجود، فأضطر إن أنا أتحمل الفلوس هذه. كيف تخرج أو كيف تقبل مثل هذه العملة اللي هي نصها مش موجودة؟ يعني إحنا كمان حاب نقول إنه كمان أنظمتنا النقدية فيها فجوة وفيها مشكلة جدا. الموضوع ما عادوش بس عند كتابة على العملة الورقية فقط، لا كمان تقطيع العملة الورقية وإنها بتصل إلينا وهي تالفة ورغم تلفها إلا إنه بيتم تداولها.

مستمعينا الكرام، من الأضرار على هذه الظاهرة اللي منتشرة عند كثير من الأشخاص والعادة المنتشرة عند كثير من الأشخاص. أول حاجة، إحنا بالكتابة على العملة الورقية بنشوه شكل العملة التي يفترض أو من الشروط إنها تكون واضحة، تكون برضو نظيفة، تكون قابلة للتعرف. في بعض الأحيان إحنا بنشوف عملة مطموسة ما لهاش أي ملامح، ورغم هذا الشيء يتم تداولها. فهذا هو الغريب، إنه بتتم تداولها ومن مكان لمكان ومن شخص إلى شخص آخر. فيعني منظر جدا غير لائق، منظر مش كويس إن إحنا نشوفه في عملاتنا الورقية.

مستمعينا الكرام، أشارت دراسات في البنك المركزي الأوروبي، نتكلم عن البنوك المركزية الأخرى، إنه العيوب مثل الأوساخ أو البقع أو الكتابات أو حتى التمزق هي تدخل ضمن أسباب اعتبار الورقة غير صالحة. ليش؟ لأن مثل هذه العيوب هي تؤثر في عمليات فرز العملة، لأن الأوراق النقدية هي بتمر عبر البنوك، بتمر عبر المؤسسات المالية، عبر عمليات فحص وفرز. فمثل هذه العيوب يمكن أنه يتم تمييزها من خلال أجهزة تعتمد على خصائص بصرية وجودة ورق التحديد، ما إذا كانت صالحة للتداول. طبعا هذه الأنظمة قد نشوف أنها ما هيش موجودة عندنا مستمعينا الكرام. إضافة إلى ذلك، من الآثار التي ممكن أنه تكون آثار سلبية على العملة بسبب العادة هذه الخاطئة أو بسبب استهتار الكثير من الناس مستمعينا الكرام، هو تقليل العمر الافتراضي لهذه العملة الورقية. فكلما زاد سوء التعامل مع هذه العملة مستمعينا الكرام، ازدادت احتمالات خروجها مبكرا من التداول.

وأشارت دراسات مستمعينا الكرام ومنها أنه أشار البنك المركزي الكوستاريكي أنه عمر الأوراق أو ربط عمر الأوراق بطريقة التعامل معها وأنها بتتأثر بشكل كبير جدا في التعامل معها، وأكدوا أنه سوء التعامل مع العملة الورقية بيقلل عمرها الافتراضي.

0: مستمعينا الكرام، يعني الموضوع هو لو أعطيناه جدية أكثر، إن كان من الجهات المختصة، إن كان من الأشخاص، إن كان من الأفراد في المجتمع، أعتقد إنه الموضوع ما هوش بهذيك الصعوبة. حاجة ممنوع إنك تكتب عليها، حاجة لازم أو مفروض علشان أنا أقبلها منك تكون محافظ عليها. ففين المشكلة إذا إحنا حافظنا على هذه العمرة الورقية وزدنا من عمرها الافتراضي؟ وين المشكلة إذا إحنا تداولناها أو تعاملنا معها بطريقة كويسة وتداولناها بالشكل المطلوب؟ يعني هل إحنا بنجد صعوبة في هذا الشيء؟ أكيد ما فيهاش أي صعوبة، ولكن كيف نحن نتعامل معها؟ نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك أبو فهد.
1: الله يحفظك يا بنتي، الله يعطيك العافية. كيف الأمور؟ كيف الدنيا معكم؟
0: الحمد لله إحنا بخير، دامك بخير، كيف حالك؟
1: اللهم على الحمد. إيش الموضوع اليوم؟ أنا شوفينا بلا إذاعة لي يمكن شهر بلا إذاعة لي.
0: ممكن تتابعنا على تطبيقاتنا أو حتى على الفيسبوك يا أبو فهد، تبوا عليها أرقام تلفونات، ممكن تكون أسماء، عناوين. أنت كيف تشوف لهذا الموضوع؟
1: هذا غلط، هذه غلط، وهذه العلم قلة فهم وإدراك وقلة أدب كمان.
0: أنت بتشوفه استهتار،
1: هذه عملة عملة، والعملة إذا تشخمط عليها أو تكتب عليها أي حاجة تعتبر ملغية. وأنت إيش هذا الكتابة حقك أو هذه الأرقام اللي تفعل فيها ولا هذه العملات؟ أنت خربت عملة وطن.
0: صحيح،
1: خربت اقتصاد وطن.
0: صحيح،
1: إذا أنت وطني لازم تحافظ على كل ذخيرة وكبيرة تخص الوطن.
0: أكيد،
1: لكن أين الوطنية هذا اليوم يا بنتي؟ ضاعت.
0: صحيح، للأسف
1: ما فيش ناس اللي عندهم وطنية، ما فيش ناس اللي يفهموا، ولا الإنسان اللي يفهم مفروض ما يشخمط على العملة.
0: صحيح،
1: العملة حاجة مهمة جدا، واستخدموها مشان العملة تتعامل فيها منشان البيع والشراء، مش منشان شخمطة ولا تكتبها رموز ولا تكتبها أسماء ولا تكتبها أي حاجة تطلع في رأسها تكتب بس.
0: صحيح،
1: هذا غلط. وأنا أنصح كل مواطن إنه لا يخرب في العملة الوطنية، لا يخرب في العملة الوطنية نهائيا، لأنه هذا يعتبر تخريب.
0: أكيد،
1: ويجب أن يتحاسب أي إنسان مفروض يعملوا كشوفات بالناس اللي هذه ويطلعوا حتى الخط حقهم ممكن

0: طلعوا من كتابة أي أوراق ويحاسبوهم، وإذا تحاسبوا مجموعة من الناس صدقيني ولا واحد بعد بتفكر.
1: صحيح صحيح أبو فهد، أنا بشكرك على مشاركتك، شكرا لك. فعلا مستمعينا الكرام، دائما أنا بقول تفعيل القوانين ضرورية، تفعيل الغرامات ضرورية، إذا تم رصد إنه هؤلاء الأشخاص يتعاملوا بهذه الطريقة مع العملة المفروض إنه يدفع غرامة، لأنه العقوبة ممكن أنها تردع الكثير من الأشخاص على بعض الممارسات. في حال ما كانش في قبول عقوبة، بحال ما كانش في مثلا غرامات، ممكن أنه الموضوع هذا يستمر. كمان إحنا خلونا نكمل موضوع الآثار الناتجة عن الكتابة على العملة الورقية. مستمعينا الكرام، يكون في زيادة الحاجة إلى استبدال الأوراق أو العملات الورقية نتيجة لأنه أصلا أصبحت تعرفة، وهذا الشيء بيعني ان احنا محتاجين الى دورة اخرى من الفرز والسحب والاستبدال.

إذا المستمعين الكرام، ممكن إنه في الكثير بيسأل إنه هل كل كتابة ممكن إحنا نكتبها ممكن إن تساهم في إنه تكون العملية هذه هي أو العملة الورقية هذه تالفة؟ في بعض الأنظمة مستمعينا الكرام مجرد، وممكن إحنا بنعرف في بعض العملات مجرد فقط مجرد حاجة بسيطة تضر العملة، ممكن إنها العملة هذه ما يتمش تداولها وتتلف. ولكن إحنا للأسف تكلمت إنه في فجوة كبيرة في أنظمتنا المالية وفي البنوك، وبنشوف إنه الموضوع مش بس بيوصل إلى الكتابة إلى العملات، التعامل مع العملة بالشكل سيء جدا، حتى طريقة حفظنا للعملة مستمعينا الكرام. في البعض ممكن إنه يحافظ عليها بطريقة مناسبة، في البعض لا يعيرها اهتمام، ما بيهتمش لهذه العملة. إحنا عندنا العملة تتصبن ومن بعدين نستخدمها، يعني هذه هي المشكلة كمان، تتصبن ونشرها ونكويها ونوديها لعند صاحب البقالة، ومن صاحب البقالة لهذا الشخص، ومن هذا الشخص لصاحب الباص، ومن صاحب الباص لعند صاحب المحطة، صاحب المحطة هذا وبيبدأ يجمع الفلوس، يطرح الفلوس موجودة كذا داخلت في بعضهم في المحطات حقائب، في بعضهم مش حقائب. فيعني العملة هذه لو نشوف رحلتها اللي بتمر فيها يوميا، لو العملة هذه معاها لسان تشكي الحال، حتشكي الحال. يعني كل يوم بتمر العملة الورقية أو الورقة هذه اللي إحنا بنمتلكها بتمر برحلة صعبة جدا، من خروجها مثلا من البنك أو من المؤسسة المالية إلى وصولها إلى أيدينا، وبعدين تبدأ رحلة التداول التي فيها الكثير والكثير من المشاكل، حتى إنه ينتهي عمرها الافتراضي وتوصل لنا النص، مش عارفة إيش من يوم ممكن توصل لنا ربع العملة الورقية، وعادي الأمور عندنا ماشية بكل بساطة.

والموضوع أو الحل مستمعينا الكرام وهو بكل بساطة في الشخص نفسه اللي بتوصل له العملة. كيف؟ إذا إحنا تعاملنا كأشخاص مع الورقة على إنه حاجة ممنوع إن إحنا نكتب عليها، ممنوع إن إحنا نقطعها، ممنوع إن إحنا مثلا ندبسها، ممنوع إن إحنا نلونها، وتعاملنا معها بهذه الطريقة، فحنشوف إن العملة عمرها حيزيد، حيكون شكلها لطيف وكويس. فإذا الحلول في الأول والأخير هي تبدأ من عندنا إحنا. دائما كل شيء في هذه الحياة مستمعينا الكرام هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية للجميع. دائما تبدأ المسؤولية منا إحنا كأفراد في كيفية التعامل. مش أنا شفت حد كاتب على العملة هذه فأنا أضطر أكتب على العملة هذه، مش شفت أنا واحد تعامل مع العملة هذه بمعاملة يعني بطريقة مش كويسة أنا لازم أقلد. في نوع من التقليد عند كثير من الأشخاص، لا أنا لازم أصلح، أنا لازم أوعي، أنا لازم أوجه. فلو بدأنا إحنا بأنفسنا مستمعينا الكرام في التعامل مع هذه العملة، يمكن أن إحنا بنحد من انتشار هذه الظاهرة حتى لو بكلمة. أنا مثلا لو شفت حد أمامي بيكتب على هذه العملة، أنا ممكن أن أنا أعطيه نصيحة وأوقف وأقول له يا أخي ليش هذه ورقة أكتب على الورقة، ليش مضطر أنت تكتب على العملة؟ العملة هذه أنت لازم تحافظ عليها مش تكتب عليها.

إذن مستمعينا الكرام، في الدقائق الأخيرة من برنامجكم استراحة الظهيرة، حنقول لكم إنه الكتابة على العمرة الورقية مستمعينا الكرام هي ممكن تكون عند الكثير من الأشخاص مجرد كلمة ممكن ما تأثرش بالعملة أو مثلا ممكن توقيع، ولكن عندما نشوف أنه مثل هذه الممارسة أصبحت شائعة في مجتمعنا وبين أفراد المجتمع، ومثل هذه الممارسة أصبحت عادة سلوكية بيقوم بها الأفراد المجتمع، فلازم إحنا نوقف عند هذا الموضوع، لأنه فعلا هذه العادات مستمعينا الكرام تؤثر على جودة الأوراق النقدية، وتؤثر على طريقة التداول، كما تؤثر على عمر هذه الأوراق. فإحنا نحاول كل شخص كان بيكتب على العملة الورقية، حاول إنك تتخلص من هذه العادة، ابدأ خطوة جديدة من اليوم، تعامل مع العملة الورقية بحب، أكيد الحاجة اللي أنت بتحبها مش حابب إنك تشوهها منظرها، ولا حابب إنك تمزقها، وحابب إنه أكيد عمرها يطول. فتعاملوا مع العملة الورقية كشيء ممنوع إنكم تشوهوا. إحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، سعيدة بكل مشاركات مستمعينا، أما اللي ما قدرش يكون معانا إن شاء الله نلقاكم بكرة بنفس الوقت ونفس الموعد. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا عليا محمد، إلى اللقاء.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
5: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
4: جراحة العظام والمفاصل،
5: الجراحة العامة والمناظير،
4: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
5: جراحة العيون،
4: خصم 50% على المعاينة في
5: عيادة أمراض الباطنية،
4: عيادة النساء والولادة،
5: عيادة الأطفال والرضع،
4: عيادة القلب والأوعية الدموية،
5: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
4: الفحوصات المخبرية،
5: جهاز إيكو القلب،
4: الأشعة السينية،
5: جهاز سونار النساء والولادة.
4: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
5: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
4: 77-077-0532.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

عدنية اف ام، عدنية اف ام، عدنية اف ام، عدنية اف ام.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. وعن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا،
لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،

0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام، عدنية اف ام.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

80 فاصلة 9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 25. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة هذا اليوم أيها الأعزاء نستعرض وإياكم بالعرض والتحليل رواية أكثر من سلالم لمؤلفها يوسف المحيميد. رواية دلني على سلالمها اقتباس جميل قرأته، فبحثت عنها لتكون زيارتي الجديدة للفن الروائي في السعودية، وهي للروائي يوسف المحيميد. في السلالم، إما أن نصعد من أسفل إلى أعلى أو نهبط من أعلى إلى أسفل، وسلم الطوارئ نستخدمه للهروب الآمن أو ربما الأقل ضررا في حالة الخطر والكوارث. لجأ إليه الكاتب ليكون منبت روايته، فوصفه بالإشارة إلى أهميته بالأكثر، أي أن ما سيروى على السلالم يتجاوز الصعود والهبوط. لم أشعر وأنا أقرأ الصفحات الأولى أني في الأعلى رغم سلاسة الأسلوب وسهولة انسياب الصفحات والأسطر. أخطو في السلالم خلف الفضول الذي يركض لمعرفة ما تؤدي إليه. بعد تجاوز الثلث الأول من الرواية أيقنت بأنني أهبط، لكنني استمريت لعل في الأسفل مخرج يفضي إلى سر السلالم. بدأت أشعر بالانزلاق في منتصف الرواية، فلا شيء في طريق قراءتي يمكنني أن أتشبث به، لا فكرة محفزة ولا شعور مختلف ولا سؤال جديد ولا دهشة لذيذة. ومع ذلك أصريت على مواصلة الانزلاق حتى ارتطمت بهفوة كبيرة للكاتب في الرواية في قصة سارة أو ليليان السعودية الأصل الأمريكية الأم التي تقابلها البطلة فتروي لها تخلي أبوها عنها وعن أمها وهي ما تزال في الثانية من عمرها، وأنها لم تجد منه أي شيء سوى دفتر مهترئ كان يكتب فيه مذكراته التي وصفتها بغير المكتملة، على ثقة بأن زوجته لن تفهمها بما أنها مكتوبة بالعربية. ولكن الزوجة تحتفظ بالدفتر في القبو حتى كبرت ابنتها وترجمت محتوى. تقرأ سارة على بطلة الرواية ما كتبه أبوها على لسانه، ولكن الهفوة تتجسد في جعل هذا الأب يصف في المذكرات لحظة الوداع الأخيرة في المطار، ثم اتصالته القليلة بزوجته، ثم انقطعها تماما حتى لحظة قراءة المذكرات. فكيف ومتى كتب كل هذا وهو الذي غادر بلا عودة؟ تقول الأديبة والروائية رانيا الحسني: ظننت كقارئة أن القبو نهاية الانزلاق، لكنني اكتشفت أن الانزلاق مستمر، تارة باستبدال الراوي بسارة التي يبدو أن أمريكيتها تجعل هذا الجزء من الرواية خاليا من جمال السرد وسلاسته الذي كان يرافق حكي رشا بطلة الرواية. فجاء الحكي باردا رتيبا لاهتا يشبه دروس القراءة في مناهج اللغة العربية لطلاب الصفوف الأساسية، وتارة أخرى في الأحداث المتوقعة التي تحيط برشا البطلة التي حملت رواية كاملة تروي فيها قمعها كامرأة عربية سعودية وهي تتأرجح على قصص الحب الفاشلة بين الرياض ولوس أنجلوس. كانت علسة رشا في مقارنة الرياض بلوس أنجلوس الوطن الحر أنها في لوس أنجلوس تلتقي بامرأة عجوز تسوق كلبا فتتبسم لها، بينما في الرياض ستقول لها العجوز غطي شعرك الذي انزلق من الطرحة، تلك الطرحة التي تلبسها رشا مرغمة في الرياض وتتخلص منها في لوس أنجلوس. في الرياض تعيش رشا مغامراتها العاطفية في سلم الطوارئ، بينما يمكنها في لوس أنجلوس أن تعيشها في الملاهي الليلية والطرقات وفي شقتها الخاصة. للقمع طرق وصور مختلفة، وهو بالتأكيد مرفوض بكل أشكاله وأنواعه، لكنني في الحقيقة كنت أتخيل موقف القارئة السعودية المقموعة خارج سلالم الطوارئ في كلية الطب وخارج الملهى الليلي في لوس أنجلوس، فشعرت أن الكاتب يضمد ظفرا مكسورا بينما هناك جرح غائر في الخاصرة ينزف.
هكذا أيها السيدة السادة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من حلقات هذا البرنامج. نشكر لكم كرم المتابعة وطيب الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لكم عدنية اف ام 88.9 قراءات بكتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.
1: عدنية FM.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47.

0: أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-8888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناب فوق أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
7: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
9: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا

0: كان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش مع صندوق النظافة تحسين مستوى النظافة بالمديرية. وزير المياه والبيئة يستعرض مستوى تنفيذ برنامج عمل الحكومة للعام 2026. جمعية الحكمة تختتم المركز الصيفي الرابع للأيتام في عدن. حملة الرقابية على محلات الذهب ومصانع المياه والمعامل الغذائية في تعز. تربية تبن تناقش استعدادات المدارس الأهلية للعام الدراسي الجديد. افتتاح مدرسة جديدة في منطقة البديع بمديرية الحصين بدعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة. وأخيرا، وزير الصحة يوجه برفع الجاهزية لمواجهة المخاطر الوبائية وتعزيز الرقابة بالمنافذ. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد الداودي مع المدير التنفيذي لصندوق النظافة بعدن سالمين علوية سبل تحسين مستوى النظافة في المديرية، واستعرض احتياجات قسم النظافة من الآليات والمعدات والعمال. وأعلن صندوق إضافة 10 عمال وتنفيذ حملة نظافة شاملة خلال الأيام المقبلة دعما لجهود السلطة المحلية وتحسين المظهر العام للمديرية. استعرض وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبية مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستوى تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة للعام 2026، وناقش اللقاء نسب الإنجاز والتحديات والمشاريع المتعثرة، مع التأكيد على تحسين المتابعة وتركيز الجهود على الأولويات في قطاع المياه والصرف الصحي والبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. اختتمت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية فرع عدن المركز الصيفي الرابع للأيتام بمشاركة 200 يتيم ويتيمة بحفل تكريمي وبرنامج ترفيهي في حديقة فان سيتي. وتضمن المركز أنشطة تربوية وتعليمية وثقافية وترفيهية، وشهد تكريم الطلاب المبرزين والمعلمين، وصل إشادة بدور الجمعية في رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. نفذت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حملة رقابية في تعز شملت محلات بيع وشراء الذهب ومصانع المياه والمعامل الغذائية، وتحققت الفرق من معايير الموازين والتراخيص والالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استمرار الرقابة وفق الخطة السنوية لحماية المستهلك. ناقشت إدارة التربية والتعليم مديرية تبن في لحج مع إدارات المدارس الأهلية استعدادات العام الدراسي 2026-2027 وجاهزية المدارس والكوادر التعليمية والإدارية، وشدد الاجتماع على الالتزام باللوائح والأنظمة وتحسين جودة التعليم وتعزيز التنسيق بين الإدارة والمدارس، بما يضمن انطلاق منظمة للعام الدراسي الجديد ويرتقي بمستوى التعليم الأهلي في المديرية. افتتح مدير عام الحصين بمحافظة الضالع صلاح الحريري مدرسة جديدة في منطقة البديع بدعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة، وتهدف المدرسة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة والحد من الاكتظاظ، فيما أكد المسؤول أهمية متابعة احتياجاتها وضمان استمرار العملية التعليمية، متمنين دعم المنظمة للقطاع التعليمي وخدمة أبناء المنطقة. وأخيرا، ترأس وزير الصحة قاسم بحيبح اجتماع لجنة الحدث الصحية في عدن لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي والاستعدادات لمواجهة الأمراض والطوارئ. وناقش الاجتماع الحصبة والكوليرا والملاريا والأمراض المنقولة بالنواقل، مع التأكيد على تعزيز الرقابة بالمنافذ وتشغيل الكاميرات الحرارية ورفع جاهزية المختبرات ووسائل التشخيص والاستجابة للمخاطر الصحية المحتملة.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعة والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: ます。
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: يكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وخيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال

0: 7 7 7 7 4 7 أو 7 8 2 7 8 2 5 5 0.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. آداب الطريق أخواني وأخواتي، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغفل عنها، بل إن ديننا كامل متكامل، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء من الإسلام إلا بينه، حتى آداب الطريق شلون تمشي، سواء على رجليك، بسيارتك، على بعير مثل السابق، على خيل، على غيره، الطريق له آداب. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعني لا تقعدون برا. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعلم الأمة الإسلامية أنك لا تجلس. ليش؟ لأن اللي يجلس بالشارع راح يمر عليه الصغير والكبير، تمر عليه المرأة، يمر عليه الرجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني ما عندنا شيء. وفعلا ترى بعض الناس تكون دوانيته برا وكل الناس يراهم، اللي يمر عليه يشوفهم، لكن لابد انك تتأدب بأداب الطريق. ونشوف مرات سواء الصغار او الكبار يجلسون برا ويحطوا لهم مجلس، كراسي ومخاد وغيره. الصغار اللي ما هم يعني سويين يعلق على هذا ويعلق على هذه ويعلق على، ولا يحترم المارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها، فقال: وإن كان لابد فعليكم، فإذا أبيتم من مجالسكم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. طيب شنو حق الطريق؟ قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر. وهذا أمر مهم، أن الإنسان إذا كان جالس أو مو شرط جالس مار بالطريق عليه أن يغض البصر. الرجل يغض بصره عن النساء، والمرأة تغض بصرها عن الرجال. ليش؟ لأن بعض النساء تقول غض البصر بس للرجال، أنا أقول خطأ، غض البصر حتى على النساء. الحرمة لازم تغض بصرها عن الرجال. والآية والحديث ما جاء فقط للرجال، جاء حتى للنساء. قال الله عز وجل: يغضضن من أبصارهن، مثل ما قال: ويغض من أبصارهم. لذلك المرأة لابد أن تحترم نفسها وتغض بصرها عن الرجال. مثل ما النساء فتنة للرجال، كذلك الرجال يكونون فتنة للنساء. وياما في الأسواق شفنا بعض الحريم نسأل الله العافية يطالعون في الرجال ويفتنون في الرجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: غض البصر. فإن أبيتم إلا الطريق، يعني إن أبيتم يعني ما عندكم مجالس إلا برا الشارع إلا الطريق، فغض البصر. قال: وكفوا الأذى. شلون كفوا الأذى؟ يعني أنا جالس أنا وربعي برا وشفنا هوشة، ويا من شوف هوشات برا. فقال: كفوا الأذى، يعني لابد أن يتدخل وفرق بينهم، مثل ما يصير بالمدارس. يعني أنا مثل واقف أنطر عيالي برا من المدرسة، وإذا طلعوا صارت هوشة، وهذه صارت معانا مرة من المرات. صارت هوشة عند المدرسة اللي فيها عيالي، وأنا واقف في سيارتي، قاعد في سيارتي، لما شفت الهوشة نزلت وحاولت بقدر المستطاع أني أفرق بين الطلبة، طلبة صغار وصار فيه دم. فهذا اللي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى، أن فيه أذى بين الطلبة، فهذا نوع من كف الأذى. كف الأذى ممكن يكون يعني شخص يتعدى على شخص آخر أو يغلط عليه باللسان، فهني تكف أذاه، أو تكف أذاك أنت.
عن المارة بالطريق. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام، لما يمر عليك شخص، وهذا من أحكام السلام أن الماشي يسلم على الجالس، قال السلام عليكم، إذا ما حد رد من الجالسين يؤثمون، لأن رد السلام هو فرض كفاية، إذا رد واحد يكفي عن الباقي. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أنك تنهى عن المنكر، شفت منكر وأنت جالس، أنت مجموعة من الأشخاص، فلابد أن تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، تقول للناس هذا كذا وكذا، هذا معروف. كذلك من آداب الطريق إرشاد السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتشميت العاطس وإلى آخره. فلا بد للإنسان أن إذا مشى في الطريق أنه يحلم على كثير من الجهلة. أنت إذا كنت في سيارتك فلا بدك أن تلتزم بالطريق، ما تسرع، ما تطوف الإشارة، ما تأخذ يوتيرن رون سايد نسميه حنا، لدرجة أن بعض العلماء مثل الشيخ بن باز وبن عثيمين قالوا ما يجوز أنك تخرج عن قوانين الدولة، يعني واحد ما عندها يعني ضرورة يطوف الإشارة، يتعدى 120، هذا ما يجوز بل يؤثم، هذه من أداب الطريق اللي لا يجب عليك أنك تلتزم فيها. كذلك من أداب الطريق أنك تمسك لسانك عن الناس، ليش؟ لأن في بعض الناس يتهورون وجهلة وسفهاء، يتعدى عليك بالطريق ويطلع قدامك ويطالع فيك كأنك أنت المخطئ. مرة من المرات حنا اللي عارفينه أن الأولوية في الدوار للقادم من اليسار، فيطلع عليك وتطق له هرن ويطالع فيك كأنك أنت المخطئ، هني احلم حتى ما تصير هوشة وينزل هذا وينزل هذاك وتصير دم وممكن يقتل واحد منهم. فإذا التزمنا بأداب الطريق والله ننجو ونحفظ دماءنا على الأقل، لأنه ممكن هذا يكون معه مسدس، مع سلاح، مع سكين، مع عجرة، مع عصا، ينزل عليك يضربك تموت ويفقدونك أهلك، أسأل الله العافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لا شاردة ولا واردة في الدين الإسلامي إلا نبه عليها صلى الله عليه وسلم. كف الأذى يكون كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شلون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ يعني مثل ما ذكرت قبل شوي، واحد صفط قدامك وخلاك تمسك بريك، أو تعدى عليك، أو أنه سوى أي حركة بالطريق، أنت كف أذاك عنه. هو إذا ما كف أذاه عنك، أنت كف أذاك عنه حتى أنت تكسب الأجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تحط لي عجرة بالدبة أو سكين وكل من تعدى عليك بالشارع تنزل وتطق، لا، وين قاعدين؟ ما حنا بشريعة غاب، حنا في قوانين دولة نلتزم فيها. فأوصي من يلتزم بالطريق، القائد سيارة أو ماشي بالشارع، عليك بأداب الطريق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسلم بعمري ويسلم الناس من شري، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: أصحاب
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله، مرحبا بكم مع البيت السعيد. إن احترام عقل الزوج لزوجته والعكس الزوجة لزوجها احترام عقله، احترام مشورته، الثناء على اختياراته، دائما إعلان أن الله من به عليها ومن بها عليه من ما يزيد من حلاوة الحياة ويجعل البيت هادئ وسعيد. وإن ترداد الرجل لكلمة ناقصة عقل، ناقصة عقل، يعتقد أن هذا مسبة. عندما نقول للمرأة أنها ناقصة عقل هذا من باب الإكرام لها من الله، لأن الذي أنقص عقلها هو الله ليكمل عاطفتها، ولذلك هي تستطيع ما لا يستطيعه الرجل من رعاية الطفل والبيت، وكم أنت بحاجة إلى عاطفتها وكم هي بحاجة إلى عقلك حتى تكون في الحياة توازن. ثم أنه ليس ذلك معناه أن الرجل أذكى، مع نقص عقلها قد تكون أحكم وأذكى وأعلم، ولكنها تحتاج إلى قوة الرجل أحيانا في مسارب الحياة عندما تريد أن تواجه عاصفة قاصفة. لذلك الرجل الذي يحترم عقل زوجته رجل يبني السعادة في البيت. استشرها، وإياك أن تكون من أولئك الذين يقدحون من رؤوسهم الرأي ثم إذا لامهم اللائمون قال أنا رجل. رجولتك ليس معناها ألا تشارك تلك التي في بيتك في اختيارها وعقلها. أليست تربي الأبناء؟ أليست المعهد الأول للأبناء؟ أليست الحضن الدافئ للأسرة؟ أليست هي أجمل متع الحياة؟ أليست مصنع الحب؟ إذن قدر عقلها. وكم من امرأة لو رفعنا عنها ذاك الغطاء لأنارت البيت بالحكمة والرشد.

كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحترم عقول النساء، وكان يحترم عقل كل امرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام، يستشيرهن. تأمل في حادثة استشارة الحبيب لأم سلمة في صلح الحديبية، عندما ما أطاع كثير من الصحابة أن يحلق رأسه، كانوا يريدون العمرة، ولماذا ترد قريش الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الوصول إلى البيت؟ شوق البيت الحرامي والطواف به جعلهم يتأخرون، وكانوا عددا كبيرا. دخل الحبيب مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها، فقالت له عن علاج وحل يسير يجعل الجميع يمتثلون الأمر: يا رسول الله، كنت تأمرهم بحلق رؤوسهم حتى يحلوا من إحرامهم، قم أنت وادعوا الحلاق يا رسول الله واحلق رأسك، فإذا رأوك قد حلقت حلقوا جميعا. رأي حصيف ورأي سديد وعقل رشيد، وقام الحبيب عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، والجيش جميعا أو الصحابة رضي الله عنهم جميعا حلقوا رؤوسهم. نعم، إنها المرأة التي يشاركها الرجل الوجدان والعقل، ويشارك في بناء البيت بعقلين بدل ما يستقل بعقله، أو المرأة التي تلغي زوجها وتحتقر زوجها، والرأي ما ترى، وكلما قال شرقا قالت غربا، لا تسير الحياة ولا يكون البيت سعيدا. تأملوا في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غار حراء خائف: زملوني زملوني. المرأة صاحبة العقل الراجح، أمي وأمكم خديجة، قالت مطمئنة له: كلا والله لا يخزيك الله. ثم ذكرت صفات جميلة: الرجل بحاجة إلى هذا العقل الجميل وهذا العقل الراشد، وإلى أن يعطي المرأة قدرها حتى تتفجر مواهبها وملكاتها فيسعدان جميعا. أسعدكم الله.

الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يدلنا على أن المشورة فضيلة، والله جل وعلا يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. والبعض منا في مثل كله دونية يقول شاوروهن وخالفوهن، يعني من احتقاره للمرأة أنه يقول شاورها دخلها في الجو لكن خالف رأيها فإن السلامة في مخالفتها. أي دونية هذه؟ بل إن بعض النساء تقول أنا لا أعرف كثير من أخبار الزوج إلا من خارج البيت، تقص لها أخته أو عمته أو خالته أنه كان يريد كذا واشترى كذا وباع كذا وسيسافر إلى هناك. أحيانا بعض البيوت فيها ضجر وعدم ثقة الزوجة بالزوج والعكس، لأن أحدهما لا يرى عقل الآخر، ومن هنا يخرج من قلبها وثقتها ولربما تصحرت روحها بسببه. الأصل أن الأسرة شركة، والإنسان يتزوج ليتشارك مع أهله، ولذلك الزواج نصف الدين. معنى ذلك عقل ضم إلى عقل وقلب اتحد مع قلب، ومن هنا لا بد أن يكون القرار مشترك. بل إن التربية على المشورة في البيت يخرج لنا جيل جميل، أبناء يجتمعون مع أبيهم ومع أمهم في اختيار شيء من أثاث البيت، سفرة والتخطيط للسفرة، أي أمر من أمور الدنيا التي ينبغي للناس أن يتشاوروا فيها. رأيك أنت واحد، إذا جمعت 10 عقول 8 عقول في البيت، معنى ذلك أن دائما يكون القرار بإذن الله رشيدا، حتى ولو كان القرار ليس رشيد تطمئن على أنه كان إجماعا أو شبه إجماع. وممكن يقول واحد أنا عندي امرأة لكنها ليس تفكيرها تفكيرا إيجابيا، قد تكون متشائمة، أو هي تقول أنا ودي أشاور في الأمر هذا لكنه أحيانا غضوب. قد يكون هناك سبب من أسباب عدم المشورة، لكن أقول شاور، ثم إن رأيت أن الرأي يسير إلى العكس الاتجاه الصحيح فتخلص بحب واحترام وقل رأي جميل لكن يحتاج جو أجمل أو ظروف أحسن، بنجرب الرأي هذا ثم إن شاء الله في المرات القادمة نفعل ونفعل. أما في خصوص البيت، أثاث البيت، فإن البيت لها، الله في سورة الطلاق قال لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أن فيه طلاق ومشروع فراق لا زال البيت لها، لذلك مملكتها، دائما الرأي فيها الأول لها وأنت المستشار، وبقية الحياة هي المستشارة والرأي لك، وبهذا التكامل يكون البيت سعيدا. أسعدكم الله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية.

0: تجهز البيت، وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
0: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: شرائح الله ويفتح النفس. صوتي بس سمع صوت تعبان شوية، فأنا حمسني جدا إذا أنا بقدر أروح أشرب كل زهورات الكوكب عشان طيب. والله رائعة، سلم إيديك وعينيك، الله يرضى عليك يا حبيبي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائد

0: نجرحه.
1: انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781

0: والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
0: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
4: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
3: جراحة العظام والمفاصل،
4: الجراحة العامة والمناظير،
3: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
4: جراحة العيون،
3: خصم 50% على المعاينة في
4: عيادة أمراض الباطنية،
3: عيادة النساء والولادة،
4: عيادة الأطفال والرضع،
3: عيادة القلب والأوعية الدموية،
4: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
3: الفحوصات المخبرية،
4: جهاز إيكو القلب،
3: الأشعة السينية،
4: جهاز سونار النساء والولادة.
3: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
4: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
3: 77-077-0532.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت.

0: المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88.9 عدن يا اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: وزير الشباب والرياضة يودع بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبل توجهها إلى أندونيسيا. شراكة جديدة توفر منح ماجستير ممولة لليمنيين في بريطانيا. رقابة شرطة عدن تتحرك لرفع جاهزية أقسام الشيخ عثمان وكابوتا. تنظيم أسواق الأسماك في المعلى لحماية المستهلك ودعم الصيادين. دعم نظافة البريقة بعشرة عمال والاستعداد لحملة شاملة. وأخيرا، حملات مكثفة في التواهي للحد من التلوث واستعادة مظهرها الحضاري. ومن العناوين إلى التفاصيل: ودع معالي وزير الشباب والرياضة نائب صالح البكري في عدن بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبيل مغادرتها إلى أندونيسيا لخوض معسكرا إعداديا يسبق مشاركته في دورة الألعاب الأسيوية التي تستضيفها اليابان خلال المدة من 15 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، وبطولة العالم للرماية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 8 إلى 16 من الشهر ذاته. وأكد البكري دعم الرياضة النسوية داعيا اللاعبات إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتمثيل اليمن بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. أعلنت مجموعة هيل سعيد أن عام السفارة البريطانية شراكة مع برنامج تشيفينغ لتمويل منحتين ماجستير كاملتين سنويا لليمنيين في جامعة المملكة المتحدة. تركز المنحة على الذكاء الاصطناعي والتعافي الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والمناخ. يستمر البرنامج 3 أعوام أكاديمية وينتهي تقديم للعام 2027-2028 في 6 أكتوبر للعام 2026 عبر الموقع الرسمي تشيفينغ. نفذت إدارة الرقابة والتفتيش بشرطة عدن زيارة ميدانية لقسمي شرطة الشيخ عثمان وكابوتا لتقييم الجاهزية والإمكانيات وسير العمل، وراجعت اللجنة الالتزام بالأنظمة واستمعت إلى الاحتياجات والصعوبات، مؤكدة أهمية معالجة أوجه القصور وتعزيز الانضباط والشفافية ورفع كفاءة الأداء بما يحسن الاستجابة للمهام الأمنية وخدمة المواطنين في المنطقة. بحث مدير عام المعلى عدنان القلعة مع هيئة المصايد السمكية تنظيم أسواق الأسماك وضبط الأسعار خصوصا سوق الدوكر، وركز اللقاء على تحسين الخدمات وتحسين التوازن بين مصالح الصيادين والبائعين والمستهلكين مع مراعاة الظروف المعيشية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لمعالجة الإشكالات وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في عدن. أعلن صندوق النظافة والتحسين بعدن دعم قسم النظافة في البريقة بعشرة عمال جدد وتنفيذ حملة شاملة خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك عقب مناقشة نقص الآليات والمعدات والعمال واتساع مساحة المديرية بهدف رفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والحد من تراكم المخلفات وتعزيز مكانة البريقة كواجهة سياحية بارزة في العاصمة عدن. وأخيرا، تواصل السلطة المحلية في التواهي حملات النظافة المكثفة لرفع المخلفات والأتربة وتحسين المظهر العام مستهدفة حي سالم عمر وجبل التوانك وعددا من الشوارع، وتندرج الحملة ضمن برنامج دوري يشمل الأحياء والمناطق الساحلية بهدف الحد من التلوث وتحسين البيئة الصحية واستعادة الوجه الحضاري للمديرية وتوفير خدمات أفضل للسكان والزوار. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: خفيفه. عم بسمع ليزا اسكيلو.
1: شفت لنا الاموره.
0: اهلين.

0: في ايديك بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعي الخمس لخمس فيك عالستة بعشيكي والله لسكر شرابي
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية اف ام صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية اف ام لون جديد في سماء الإذاعة
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 77

0: ألياث ضوئية فايبر مجاناً بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
1: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
0: وموقف خاص للسيارات،
1: حراسة أمنية 24 ساعة.
0: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
1: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
0: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث، هاتف 02-392-482 أو
1: 02-392-481، موبايل
0: 77-11-76-90 أو
1: 78-11-47-214.
0: فندق بريرة عدن
1: السياحي.
0: رفاهية تلامس أحلامك.
2: تلامس أحلامك.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يسعد لي عين الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق
0: معي احلى وحده ببيروت
1: ما احلى وحده
0: معي احلى وحده ببيروت
1: احلى وحده
0: احلى
1: هلا انا احلى وحده.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
9: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عمليات مختارة تشمل
8: جراحة العظام والمفاصل،
9: الجراحة العامة والمناظير،
8: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
9: جراحة العيون،
8: خصم 50% على المعاينة في
9: عيادة أمراض الباطنية،
8: عيادة النساء والولادة،
9: عيادة الأطفال والرضع،
8: عيادة القلب والأوعية الدموية.
9: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
8: الفحوصات المخبرية،
9: جهاز إيكو القلب،
8: الأشعة السينية،
9: جهاز سونار النساء والولادة.
8: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
9: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
8: 77-077-0532.
10: بدافع
0: فعل العبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: لقيتها، لقيت اللي هيخلي اياد يقتنع بسبب وجودي هنا.
2: ايه قولي؟
1: هتقولي اني جاي اعطف عليكي وعلى عيلتك الشحاتين، واني جايبالك هدوم القديمة.
2: جزمة قديمة؟
1: وجزمة قديمة يا ستي مع الهدوم القديمة؟ يعني الجزمة دي هي اللي هتفرق معاكي؟
2: انا قصدي جزمة قديمة هديكي بيها لو ما بطلتيش الافكار المهببة دي.
1: ليه مهببة ليه؟
2: اياد مش هيصدق يا فلح، هيقولك ليه ما اديتهاش الحاجات دي في الشركة او حتى في العربية.
1: عندك حق، خلاص بلاش، نقول له ان ليا خالة ساكنة هنا وكنت جاي اعدي عليها.
2: يعني مليونيرة ورئيسة مجلس ادارة شركة مقاولات، وخالتها يعني سوري عايشة في حتة لا مؤاخذة زبالة زي دي.
1: ما تحسني ما لفظك الله، بس بصراحة برضو عندك حق. بلاش، نقول ان عربيتي الانتيك اتخبطت وجايبينها العم وز السمكري هنا يرمها لي.
2: عربية انتيك بتسعة مليون جنيه لما تتخبط نجيبها العم وزة؟ بذمتك ده كلام يتصدق؟
1: لا انا خلاص بقى غلوب حماري، اتصرفي انت يا ستي.
2: مين؟ ماما يا ستي بتطمن على سكار.
1: قولي لها يا ستي سيزفت مرزوع في العربية وكويس زي القرد، هو ده يعني يحصل له ايه؟ وخليها بقى تسيبنا في اللي احنا فيه.
2: حسنة، حل المشكلة اللي احنا فيها دي جوه العربية.
1: سلام، طب ما انا قلتلك حل العربية ده، قلتلي انتيك وتسعة مليون واتريقتش على عم وزة حبيبي.
2: يا بنتي بقولك الحل جوه العربية، جوه.
1: لا انا مش فاهمة حاجة.
3: عارفة يا شوشو، انا جوايا حاجات كتير جدا نفسي اقولها لك، بس بصراحه بقى اول ما ببص في عينيكي بلاقي الكلام واقف في زوري.
4: انا كمان الكلام بيقف في زوري.
3: ايه ده والله؟ بيقف في زورك لما تبصي في عينيا؟
4: لا، بيقف في زوري لما ببص حواليا واشوف التصرفات السافله دي.
3: يا ستي مش احنا قلنا ملناش دعوه؟
5: احب العشق الممنوع، وخصوصا لما يكون في ارذل العمر. عايزينها سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
3: ايه ده ايه ده؟ في ايه يا ابن انت؟ هو ايه اللي سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
5: سائع يا بيه.
3: والله ما في اسعى منك يا اخي، مش عايزين حاجة، شكرا يا سيدي.
5: لا ما انا مش بعزم عليك عشان تقولي شكرا، سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
4: ما قال حضرتك مش عايزين حاجة، مش عايزين حاجة، ايه اللي الذوق دي؟
3: خلاص خلاص يا شوشو، خلاص خلاص
5: شوشو.
3: احترم نفسك، هات اي حاجه معاك وخلاص، يلا اتفضل.
5: لا اي حاجه ايه، ده في منيو ولازم تعرفوه.
3: منيو؟ طب قول اخلص.
5: دي ازازه عاده ب100 جنيه.
3: ماشي،
5: بس دي لو خدتها هفضل لازق لكم عشان اخد الفارغ.
3: ايه الرخامه دي؟
5: عندك حق، هي رخامه فعلا، عشان كده عملنا العرض السوبر. الازازه دي ب200 جنيه.
3: 200 جنيه؟ ما هي نفس الازازه.
5: ايوه نفسها، وانا كدبت عليك وقلت لك انها حاجه تانية، بس دي هبعد لي بعيد بتاعها 3 خطوات كده ولا حاجه، واستنى الفارغ وهبقى برضه سامعكم.
3: ما هي نفس الرخامه برضه.
5: برضه عندك حق، عشان كده عملنا العرض الاكسترا، الازازه دي ب500 جنيه.
3: طب ما هي هي
5: نفس الازازه، ما انا عارف، بس دي لما هتاخدها انا بسيب الفارغ وامشي بعيد واسيبكوا تهيصوا، وقفلك نادورجي كمان.
3: نادورجي يا بني ادم انت؟ شايفنا بنتاجر في المخدرات؟ يلا يلا يلا يا شوشو، يلا يلا نسيب المكان ده خالص ونكمل قعدتنا في اي مكان محترم. يخرب بيت شرطك يا بوزو.
2: يا جماعه اهتوا ما تخافوش، اولا سكار مربوط يعني مش هيقدر يأذي حد، ثانيا سكار ما بيأذيش حد يعرفه، وهو عارفك كويس يا دادا فتحيه انت وحسنى.
6: يعني مفيش هنا غيري بقى اللي سكار هيقزقزه صح؟
2: ما تقلقش يا عم جمعه، سكار بيقرف.
6: بيقرف؟ طب الله يطمن قلبك.
2: ده تلاقيه اياد، من فضلكم يا جماعه محدش ينسى دوره.
6: حد برضك ينسى انه متجوز القمر ده؟
1: لو النبي ما وقتكم انتوا الاثنين.
6: لا ازاي بقى، ده هو ده وقتنا، مش لازم نحبك الدور ونقيفه ونستفه.
7: انت صح يا سي جوجو.
2: طب حد يفتح، افتحي بسرعه يا حسن.
1: انا رئيس مجلس الاداره ما بفتحش، انت اوفيس بوي، انت اللي تفتحي.
2: نسيت. طيب انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
8: مساء الخير يا كندا.
2: مساء النور. انا الاوفيس بوي.
8: ستي ما انا عارف يا كندا عارف. ايه الجديد؟ بتفكريني مثلا؟
2: لا بفكرني انا. قصدي يعني اتفضل.
8: مساء الخير يا جماعه.
9: مساء العسل.
8: ايه ده استاذه حسنى؟ ده ايه الصدفه العجيبه دي؟
1: بص هي صدفه عجيبه فعلا وما كناش لاقيين لها اي مبرر. بس كندا اتصرفت.
8: اتصرفت؟ انا مش فاهم حاجه.
2: ايه حسنى تقصد
1: بنت؟
2: سوري قصدي استاذه حسنى. تقصد اني انا هقول لك هي موجوده ليه؟ هي موجوده هنا عشان انا نسيت. هو انت هنا ليه؟
1: وانا ايش ضراني؟
8: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟
2: ايوه فكرتني يا سكارة. الله يكرمك. الاستاذه حسنى موجوده هنا عشان مامتها مش عايزه الاسد بتاعها في البيت.
8: عندها حق طبعا.
2: استاذه حسنى ما لقيتش مكان تجيبه فيه غير هنا وبتيجي من وقت للتاني تبص عليه.
8: ايوه بس ده خطر عليكوا جدا.
2: طبعا خطر. بس هنعمل ايه بقى؟ حكم القوي على الضعيف.
1: ايوه انا القوي وهي الضعيف.
8: ايوه بس معلش يعني يا استاذه حسنى ده تعسف في استخدام السلطه يعني.
1: عادي انا بحب اتعنف في استخدام السلطه.
8: لا بقى ده كلام مش
2: خلاص يا اياد خلاص. مش وقت الدفاع عن حقوق العمال دلوقتي. انا لسه ما عرفتكش على بابا وماما.
8: عندك حق معلش انا اسف يا عمي.
9: لا يا ابني خد راحتك.
2: اعرفك ده بابي. ايه قصدي بابا ابويا بابا.
1: خلاص ما تزوديهاش.
2: حاضر ده بابا عم جمعه.
8: بابا عم جمعه ازاي يعني؟
2: لا قصدي يعني بابا جمعه. ايوه بابا جمعه.
8: تشرفنا يا فندم.
9: ماشي
8: بس الحقيقه انا مش عارف ليه انا حاسس ان انا شفت حضرتك قبل كده.
2: لا لا لا لا لا مش متهيألي.
9: ايوه صح صدقها مش متهيألها. لا
8: لا لا لا انا متاكد.
9: قصدك اول يوم جيت في الشركه؟
8: ايوه بالظبط صح.
9: لا مش انا.
8: ازاي يعني؟
9: انا هقول لك. مش انت قصدك على الخناقه اللي حصلت معاك في الشارع لما خبطت العربيه؟
8: ايوه هي دي.
9: حتى بالاماره انا ساعتها قلت لك حخرنتك للوز والحمام.
8: بالظبط هو صح كده.
9: ايوه مش انا.
8: ايه ده؟
2: خلاص بقى يا اياد ما قالك انه مش هو. وبعدين بقى خليني بقى اعرفك على ماما. دي بقى تبقى ماما ده فتحيه. يوه ماما فتحيه.
8: تشرفنا يا فندم.
1: ربنا يحفظك يا سعاده البيت ويكرمك وما يحرمناش منك ابدا. الهي يطعمك ما يحرمك الهي وانت جاي.
2: بس ايه شغل الشحاتين ده؟
9: اتفضل يا هندسه اتفضل اقعد.
8: شكرا. ربنا يخليك يا عمي.
9: طلباتك وما تقلش عليا عشان الظروف مش هي يعني. فالتقيل عليك والخفيفه على مين؟
8: عليكوا.
9: لا عليك انت برضو يا حبيبي. يا ابني بقول لك الظروف مش هي.
8: والله انا لو بايدي يعني اتقل كندا بالذهب. على العموم يا عمي انا هحكي لكم ظروفي بمنتهى الصراحه وبعد كده اللي انتوا هتشوفوه انا تحت امركم يعني.
10: اهو ده بقى المكان اللي ديت فيه. معلش حقك عليا. اما في حد عاقل يمشي ورا كلام بوظه برضه.
11: خلاص يا فكري ما تكبرش الموضوع قوي كده.
10: الموضوع كبير وكبير قوي يا شوشو.
11: مش للدرجه دي على فكره انت بتبالغ.
10: انا بتكلم عن حب ليكي كبير جوايا قوي يا شوشو.
11: عارف يا فكري انا لما كان بيجيلي مريض يتكلم بالشكل ده كنت بقرف منه قوي واحس انه تلزيق. لكن دلوقتي
10: ايوه لكن دلوقتي ايه بقى؟
12: سودا ولا اسفي ولا تفاح؟
13: حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابني انت ورانا.
8: اهي دي يا عمي ظروفي بمنتهى الصراحة.
9: يا ابني دي مش صراحة دي اباحة.
8: ليه كده يا عمي في ايه؟
9: بذمتك دي ظروف واحد يتقدم بها العروسة؟ دي ظروف تتقدم بها لوزارة الشؤون الاجتماعية عشان ترعاك يا ابني.
8: معلش ان شاء الله ظروفي هتتحسن في الشغل الجديد بإذن الله.
9: الا طب وانا جوز بنت الواحد زيك ليه؟
2: معلش يا بابا ما هو بيقولك الظروف هتتحسن.
9: لما تبقى تتحسن يبقى يجي بقى.
2: يا بابا انت دايما تقول لي انك عاوز تشتري راجل.
9: انا قلت لك كده؟ انت بتكذبي على فكرة.
2: قلتلي بس انت مش فاكر.
9: حتى لو قلتلك نشتري راجل مقتدر متريس. وبعدين انت ايه اللي دخلك انت في كلام الكبار ده؟
2: يا بابا
9: بقى تكبعه وخش يا بنت جوه.
8: لو سمحت بالراحة عليها يا عمي.
9: بلا عمك بلا خالتك.
2: يا بابا
9: انت ما تفتحيش بقك خالص انت فاهمة؟
2: طب ال20,000 جنيه مش هتطول منهم مليم؟
9: اولا قلتلك ما تفتحيش بقك انت تشاوري بس واحنا ننفذ. هو انا عندي اغلى منك يا كنودة؟
1: يا حنين ربنا يخليك ليها يا سي جوجو وما يحرمهاش منك ابدا يا اخويا.
9: اصل ده حب يا توحة ومين يقدر يقف قدام قطار الحب؟ الا واخدة بالك يا استاذة حسنى؟
1: قطر لما يلهفك.
14: اطلع بسرعة يا
10: ستي. اركب اركب يا شويكار بسرعة، اركب يلا.
12: سودة ولا يفي ولا تفاح؟
10: يا ساتر يا واد غديت، سودة ولا يسفي ولا تفاح؟
11: لزقة قوي.
10: ده أنا بقيت خايف يطلع لي من شنطة العربية.
11: مش للدرجة دي يعني.
10: شو شو بقولك إيه، إحنا أنا وإنت يعني لازم نتجوز.
11: إيه ده خبط لزق كده؟
10: خبط لزق ثاني مد. ما هو إحنا مش لازم نضيع وقت.
11: إيه علي فكري، إحنا كبرنا على الكلام ده.
10: ما أيوة ما أنا عارف، ما هو إحنا عشان كبرنا يبقى لازم نضيعش وقت.
11: ما هو مش بالسهولة دي برضو.
10: الله أنت هتعقديها ليه بس؟
11: أولا لازم أمهد الموضوع لكندا، ثانيا بقى وده الأهم، كندا بتمر بمشكلة كبيرة ولازم أحلها الأول.
8: كلامك الحلو ده يا عمي يعني شجعني ان اطلب منك ايد كندا.
6: يا سلام، ايديها ورجليها والفشة والكرشة والعكاوي كمان، رغم ان البيعة دي واقفة عليا بخسارة ومش مصدقني وزنبارة.
14: هو انت بتبيع بهيمة؟
6: بعززها يا بت، بعززها
14: كده بتعززها.
6: وبالمناسبة السعيدة دي اسمحولي انا كمان اطلب ايد دوحة.
14: وانا موافقة.
15: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدن جاي اف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم اهم شي الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليلتي
0: عدن جاي اف ام

0: 子。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: فندق برير عدن السياحي.
2: فندق برير عدن السياحي.
3: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحي.
2: الرفاهية والمرح يلتقيان.
3: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
2: طيرمانات مجهزة.
3: غرف خاصة للعرسان.
2: خدمة غرف على مدار الساعة.
3: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
2: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
3: وموقف خاص للسيارات.
2: حراسة أمنية 24 ساعة.
3: انغمس في جمال فندق برير عدن.
2: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
3: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
2: 02-392-481. موبايل
3: 77-11-76-90 أو
2: 78-11-47-214.
3: فندق برير عدن
1: السياحي.
3: رفاهية تلامس أحلامك.
4: تلامس أحلامك.
5: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان.
9: صوتكم في كل مكان.
8: تابعونا على تردد 88.9 او

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

علقته في الخدين. والله زينة والله تشتهيها العين، لولا خوفه من الله لقته في الخدين، اللي نورهم خلى حر

سرو فأفاقت مصر شطانا وعشبا ونخيلا فأفاقت مصر

0: يا مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية FM.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.